كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: يعلم.
1: الأغاني الحصرية
2: ويلا نخلق السعادة
1: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك.
1: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم، تسمعونها بس في إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: مع إمارات FM.
1: ابتدى الصيف والصيف البدا فيه عادة
0: تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

معاكم غير. يا هواي.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفيديو.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

0: صفيك موضوعنا حساب التوفير ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/SA بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

وصباح جديد لكم مستمعينا، صباح جميل إن شاء الله يا رب دايما وأبدا مع برنامج أحلى صباح اللي طلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح عبر أثير السعادة أثير إمارات اف ام. اليوم أنا بكون معاكم ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج. مستمعينا، أكيد الإمارات واحدة من تلك الأوطان التي دائما تثبت أن الطموح لا تعرف المستحيل، من صحراء كانت تحمل قصص الأجداد إلى مدن تنافس العالم في الابتكار والتطور. كتبت الإمارات قصة نجاح استثنائية كان عنوانها الإنسان والإرادة والإيمان بأن المستقبل يبنى بالعمل. في كل إنجاز نشوف اليوم هناك رؤية قادت

المسيرة. هناك أياد آمنت بأن الوصول إلى القمة يبدأ بخطوة، وأن الأحلام الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر. الإمارات ليست فقط مباني شاهقة ومشاريع عظيمة، بل هي قيم راسخة، عطاء، تسامح، تكاتف، انتماء يسكن قلوب أبنائها. وفي كل زاوية من هاي الأرض نجد قصة نجاح جديدة، رسالة تؤكد أن الوطن الذي يؤمن بأبنائه يصنع بهم مستقبلاً لا حدود له.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: عند الإشارة.
2: نصبح بالخير من جديد على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، وأكيد كل من يسمعنا عبر أثير إمارات FM. مثل ما تعودنا دائما وابدا في عند الاشاره معانا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من اداره الاعلام الامني في القياده العامه لشرطه ابو ظبي. صباح الخير عبد الرحمن.
3: صباحكم الله بنور وسرور، صباح جميل للجميع مستمعين امارات FM. من هذا ان شاء الله يوم جميل يا رب.
2: امين يا رب. تفضل.
3: فيما يخص حركه السير بطمن المستمعين الحركه الانسيابيه استثناء بعض الطرقات في تشهد كثافات مركبات، ولكنها كالعادة أقل بكثير من المعتاد.
2: الحمد لله.
3: تتركز المداخل والطرق الرئيسية من مثل مقطع مصفح في اتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه.
2: نعم.
3: وعلى مدينة خليفة والشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
2: يعطيك ألف عافية. إذا كان معنا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، لدائما يخبرنا عن السير والمرور وحركة السير في هذا اليوم. الحمد لله انسيابية، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون كذلك. أكيد نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا اليوم عبر أثير إمارات FM.
4: حر صح؟ برده على قلوبكم معانا على إمارات FM.

0: فكرة، المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

صباح الخير. صباح الخير على كل من يتابعنا صوت الصورة على التيك توك لايف. أهلا أهلا، منورين ما شاء الله. مرحبا يا بشرة، حياة الله، أهلا وسهلا. وكل اللي يتابعونا أكيد على التيك توك لايف، أصدقاء البرنامج اللي دايما يكونوا موجودين، والناس الجديدة اللي نورتنا اليوم بعد، يا مرحبا حياكم الله.

كل واحد فيكم اليوم يكتب لي منو أقرب شخص لك في هاي الحياة. أقرب شخص مشاركة على تيك توك لايف. أمي الله يحفظها لكم يا رب. أختي 77 عيني يقول أمي. الله يحفظهم لكم. سيف أخوي أبو جاسم يقول. عبود ربيع حمد يقول حلو حلو إن كل واحد فيكم عنده هذا الشخص المقرب. إنزين لو هذا الشخص نحن اليوم مسكناه يلسنا وياه سألناه عنك قلنا له عطنا ثلاث صفات موجودة في فيك أنت هل راح يعرفك ويعرف الصفات الموجودة فيك وتحس إن هاي الصفات اللي راح يقولها صح؟ تتوقع شو جوابه راح يكون؟ حطوا لي ثلاث صفات تتوقعون ان هذا الشخص اللي قريب منك يجاوب بهاي الصفات. بشرة تقول بنسبة 95% يمكن يكون صح. عصبي مشكلتي من ألفة. بنسبة 2% معقولة؟ محمد يقول بيقولون عني كريم طيب وعصبي. شو هي الثلاث صفات اللي تتوقع ان هذا الشخص القريب منك راح يقولها عنك؟ يعني تتوقعون هاي الصفات راح تكون صفات إيجابية ولا سلبية؟ لأن بالعادة الشخص اللي وايد قريب منك يعرف حتى الأشياء السلبية اللي فيك ممكن يشوفها أصلاً أكثر عن غيرك عن غيره. الإصرار العناد والبرود من H A H

0: يلا اللي هني كتبوا انه شو بدق عليه بسأله شو الثلاث صفات. يلا ليه ما تعرفون شو الثلاث صفات اللي تتوقعون ان هالشخص القريب منك يقولها عنك؟ ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
4: سألناكم قبل الفاصل منو أقرب شخص في حياتك؟ لو مسكنا هذا الشخص يلا سنا، سألناه شو هي الثلاث صفات الموجودة فيك؟ تتوقع شو رح يجاوب؟ رح يقول عنك طيب؟ ولا رح يقول عصبي؟ ولا طموح؟ ولا حساس؟ ولا مرح؟ ولا قيادي؟ ولا هادئ؟ هل تشوف هاي الصفات اللي هو تتوقع انها انه يقولها صفات فعلا موجودة فيك؟ اميرتهم تقول لا بيقولون عني كيوتا. ممكن اكون هادي مع ناس راح يكون، ممكن اكون هادي مع ناس ورسمي مع شخص معين وعفوي فعادي يرضعنا من سهيل صح. زين يعني هذا الشخص ممكن يعرفك أكثر عن غيرك عن غيره، فهني صدق راح ممكن يقول أصلا الأشياء السلبية قبل الإيجابية. تقول الدراسات الله يسلمكم أن في علم النفس الاجتماعي أن الأشخاص المقربين منا غالبا يمتلكون قدرة كبيرة أنهم يلاحظون على صفاتنا وسلوكياتنا اليومية، لأنهم على الأغلب يشوفون كل الصفات والتصرفات في مواقف مختلفة. ومو بس الصورة اللي أنت تحاول أنك تظهرها للناس، طبعا مثل ما أن معرفة كيف أن يشوفوننا الناس ممكن تساعدنا على فهم نفسنا بشكل أعمق، لأن أحيانا النقاط المشتركة هذه النقاط قوتنا تكون واضحة لمن حولنا أكثر مما هي واضحة لنا. فالناس اللي حولنا ممكن يعرفون نقاط قوتنا ونقاط الضعف أكثر منا نحن. رسالتنا اليوم من هذا الموضوع مستمعينا أن أحياناً الواحد يحتاج أنه يسمع هذه الصفات من الناس اللي حوله، يحتاج أنه يسمع لهم ويشوف أنه كيف الناس تشوفه بأي نظرة. خاصة الناس اللي قراب منك، لأن أنت بينك وبين نفسك ممكن ما تعرف تصرفاتك هذه أي نظرة راح يشوفونك فيها. فكلمة بسيطة من هذا الشخص القريب منك ممكن تذكرك بقيمة شيء أنت تمتلكه، صفة فيك معينة، صفة حلوة ممكن أنت ما انتبهت لها في يوم من الأيام. فيلا كل واحد قال إن عنده شخص قريب منه في هاي الحياة يسأله شو هي الصفات الجميلة اللي فيني، ويشوف إنه فعلا هل هاي الصفات موجودة فيه، يحس فيها في إنها موجودة، ولا يحس إنه عنده مثلا ممكن عكس هاي الصفات. عقب عاد شاركونا خبرونا شو هو، شو قالوا لكم. يعني ناخذ هذا الفاصل نسمع ميحة حمد، شو رايكم؟ يلا نسمع ميحة.

مصحصحين ولا؟ فقرة الأسئلة متى نبداها؟ يلا إذا مصحصحين بنبداها الحين. أول شيء خبرونا أنتوا من وين تتابعونا؟ أنتوا في وين يعني؟ في الدوامات كلكم؟ قبل لا أوصل الدوام دار الزين الريم إجازة يا سلام، شموع عنكم من الصبح يا عيمان مرحبا من الكويت حياك الله. في المدرسة مو بإجازات الحين؟ من البحرين حيا الله أهل البحرين وعمان وقطر ومصر. من الدوام حلو. متقاعد ويا ستريق يقولكم حلو حلو. أهم شيء إنكم مصحصحين، هذا أهم شيء. أوكي يلا نبدأ بأسئلتنا في فقرة ليش. الأسئلة طبعا نسألكم أسئلة عامة، نشوف معلوماتكم العامة. اليوم معظم معلوماتنا راح تكون عن عالم الحيوانات. أوكي شو هو الكائن البحري اللي ما يعتبر كائن أو ما يعتبر من الأسماك؟ الكائن البحري اللي ما يعتبر من الأسماك. سمكة؟ كيف السمكة؟ سلحفاة؟ نجم البحر حمد يقول، القنديل بشرة، سلحفاة، القنفذ. هو فعلا في أكثر عن كائن واحد. الأخطبوط؟ لا. الدلافين بعد لا. أيوة بالضبط إدريس قال فعلا الحوت ما يعتبر من الأسماك، لكن يعتبر شو بالضبط؟ حد يعرف؟ الحوت. وانتو صح فعلا يعتبر من الثدييات. تعرفون هاي المعلومة من قبل؟ فعلا يعتبر الحوت من الثدييات لأنه يتنفس الهواء بالرئتين ويلد صغاره، وبينما الأسماك طبعا عندهم الخياشيم.

شو هو الكائن البحري اللي كانوا العلماء يعتقدونه قبل أنه من النباتات لكنه كائن يعني من الحيوانات؟ تعرفون؟ كائن في البحر. لا مش الهامور. طحالب؟ المحار؟ لا فعلا الإسفنج. الإسفنج طبعا يعتبر من الحيوانات وليس نبات. وأنه فعلا يعتبر كحيوان يمتص الماء ويصفي منه الغذاء مش نفس النباتات. تعرفون أكيد معلومة أن الأخطبوط يحتاج أو عنده 3 قلوب. ليش الأخطبوط يحتاج هاي 3 قلوب تعرفون؟

والله حفلة انتو في اللايف عشان يحرك كل أجزاء، عشان يتحكم بكل الأيادي، لضخ الدم. انزين الجواب فعلا جوابكم صح، لأن جسمه يحتاج طريقة فعالة ينقل فيها الدم، خصوصا لأنه يعيش في الماء ويتحرك وايد، فقلبان يضخان الدم للخياشيم وقلب يضخه لباقي الجسم.

البطريق شو يعتبر؟ البطريق نبات. يا سلام. من الطيور، من الثدييات. فعلا البطريق طائر لكنه لا يطير. على أي أساس حطوه من ضمن الطيور؟ حد يعرف؟ عنده أجنحة فعلا وعنده منقار. صحيح، والله معلوماتكم حلوة. يلا نروح للجمل. دايما نسمع أن الجمل يخزن الماء في سنامه، هل فعلا يخزن الماء ولا لا؟

لون لا. إيه يخزن الدهون اللي يستخدمها الجسم كمصدر طاقة، أما الماي فيحصل عليه من الطعام والقدرة العالية أنه يتحمل العطش، يعني ما يخزن الماي. إنزين، شو رأيكم نأخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم أكيد فقرة الأسئلة في برنامج أحلى الصباح؟

كتبوا لنا شو الأغاني اللي حابين تسمعونها اليوم، أكيد راح نحط لكم إياها إن شاء الله يعني. اسم المطرب واسم الأغنية، وفالكم طيب.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة E&Money.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة E&Money واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني،

الأغاني اللي تطلبونها وما نحطها يعني مش موجودة، فإذا حابين أي أغنية ثانية كتبوها كلها على التيك توك لايف.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: صيفك على كيف كيف مع أحلى صباح على إمارات FM.

الله يسلمكم. بان هوم مسوين أسعار خيالية، خصومات مذهلة من 50% لـ 90% على الأثاث والإكسسوارات، فلحقوا على العرض. العرض ترى بس لفترة محدودة، تقدرون تسوقون عبر طبعا موقعهم الإلكتروني أو عن طريق الفروع في بان هوم، الموقع الإلكتروني بان هوم ستور دوت كوم.

زين خلنا نسولف وياكم شوي. شو جدولكم في الويكند؟ بما أن باكر اليمعة يعني، فشو الجدول؟ شو بتسوون؟ وين بتروحون؟ غششونا. قال علي يقول مسافر. وين ساير ما شاء الله؟ تايلند. يما عند الأهل. الميم تقول رايح اليابان. خليفة يقول رايح صلالة. يا سلام، أكيد دبي مول على طول. اسناين رايح الدوحة. حلو، رايح العمرة. ادعي لنا. ها بالسلامة إن شاء الله. وصالح أيضا مسافر السعودية. ما في زين سينما مني منك. وايد أفلام نازلة الصراحة، أفلام حلوة. شفت أنا الفيلم المصري، أنصحكم.

فيلم سبايدر مان اتوقع مو باكر بينزل ولا متى؟ الحين هذا الفيلم المصري موجود على السينمات. اليوم نازل. حلو. اول عرض اليوم. يلا منو بيصير يشوفه؟ هني مشاركة ثانية. اروح مزرعة جدي دوام. هو اكيد باكر دوام يعني، لكن خلاص الجمعة يعتبر من الويكند، ولا شو رايكم؟

يلا إن شاء الله كلكم جداولكم تكون جميلة والويكند يكون جميل عليكم يا رب. عاد صدق الواحد في الصيف ما يعرف وين يصير، بس ترى في الإمارات هني في وايد وجهات جميلة.

ميلا في عالم وارنر براذرز أبو ظبي، مكان مسكر حلو وايد حق الأطفال. في الناس اللي تسافر بعد في الصيف، يعني أغلبنا نسافر في الصيف. إنزين يلا ناخذ هذا الفاصل ومكملين وياكم في برنامج أحلى صباح. طبعا هاي الأغنية من اختيار أحد المتابعين على التيك توك لايف، يا حليلة، قال إن كل مرة أنا أطلب وما تحطون لي، اليوم نحن حاطين لك الأغنية، أغنية ماجد المهندس يهزك الشوق. يا رب يكون موجود في اللايف الشخص اللي طلب الأغنية عشان يشوف إن ترى نحن نحط الأغنية.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: هذه الأغنية أيضاً من اختياركم على التيك توك لايف، ليت الليالي، أصيل أبو بكر.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. بحثاً عن علاقات التعاون والتطورات الإقليمية، رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. محمد بن زايد وروبرت فيكو، العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة بين البلدين.

أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، أكد أن الرياضة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة. منصور بن زايد الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. فوز أبو ظبي بتنظيم بطولة العالم للقدرة 2026 يجسد أيضا الثقة الدولية. الفروسية متجذرة في أجدادنا وفي وجداننا باعتبارها إرثا حضاريا يعكس الاعتزاز بالهوية.

أيضا من العناوين، زار مهرجان الشيخ زايد الصيفي منصور بن زايد أبناء الإمارات الثروة الحقيقية لهذا الوطن. منصور بن زايد: نريد جيلا واثقا مبدعا مؤهلا للمستقبل. المشاركة في المسابقات العالمية تعكس مستوى الكفاءات الوطنية. أيضا مستمعينا، من أبرز العناوين في ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية: النيابة العامة للدولة تستعرض اختصاصاتها وتجربتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

برئاسة خالد بن زايد أمناء جائزة دمج يعتمد تحديث منظوماتها وتعزيز وتوسيع نطاقها.

353 مليون درهم مشاريع للأعمال الخيرية، وتجاوزت التبرعات العينية 27 مليون درهم. من العناوين أيضا في صحيفة الاتحاد: خبراء تنظم وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل يعزز سلامهم الرقمي. أيضا مستمعينا، أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد: إقامة دبي تعزز منظومة الرعاية الإنسانية، 11,600 شخص يستفيدون من خدمات مركز إيواء بالنصف الأول لهذا العام. زرتوا مهرجان العين للرطب؟ حد زار المهرجان من قبل؟ طبعا هاي كانت النسخة الأولى في مدينة العين. 950 كيلوغرام من الرطب في العين للرطب يتوج الفائزين، ونخبة من الواحات والليمون. في العين للرطب بدورته الأولى اكتشف رطب الإمارات خريطة رقمية لأصناف النخيل. وبالنسبة للطلبة الخريجين من المدارس، طبعا لخوض تجربة دراسية في الخارج وبكل ثقة، طلبت بعثات أبوظبي تعيين أو تهيئة المبتعثين يعزز الجاهزية الأكاديمية والشخصية. هذه فرصة جميلة أن الواحد فعلا يدرس في الجامعات المعروفة في الدول المجاورة. وبالفعل بعثات أبوظبي ومواقع أكيد البعثات مهتمة بكل تفاصيل الطلبة. التربية والتعليم تتيح الزي المدرسي استعدادا للعام الدراسي المقبل. أيضا جامعة زايد والمعهد الكوري يطلقان مبادرة الحرم الجامعي المزدوج، إعداد الكفاءات المؤهلة للمستقبل. نختمها بهذا الخبر أكيد: ترندز للتدريب ينظم النسخة الثانية من باحثو الغد، وإعداد كوادر بحثية قادرة على إنتاج المعرفة. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: يومك ممكن يكون عادي،
3: الأهم
2: تبدأ بمود عالي مع أحلى

هاي. حسني طولت الغيبة عليكم، لكن قلنا يلا نحطها أغاني ورا بعض تكون يلسة طربية جميلة. انزين، نروح لفقرة بالعكس. هذا الاعتقاد اللي شائع عند الناس، ودراسات كشفت أنها عكس هذا الموضوع تماماً. فنحن اليوم راح نتكلم عن الطب القديم. دائما يقولون ان الطب الجديد كان احسن، ويعني اكتشفوا فيه اشياء جديده ومن هاي الامور وايد بطريقه مختلفه عن الطب الحديث. ودائما كانوا يقولون والله ايام اول الناس كانوا يعرفون يعالجون اكثر من الحين، لكن بالعكس، رغم ان الطب الجديد كان فيه فعلا اكتشافات حلوه وعظيمه، الا ان بعض العلاجات اللي كانت تعتبر صحيحه في يوم من الايام وفي زمانها، اليوم نعرف انها للاسف يعني ممكن تكون علاجات خطيره وما لها اي فايده. يعني مثلا يوم واحد مثلا مصدع، بدل ما انه ياكل بنادول ولا ياكل اي شيء يخفف الصداع، قبل شو كانوا يسوون؟ يربطون راسهم، صح؟ يعني حتى كان الذكر السفن اب كان دواء بالنسبه لهم قبل. ففعلا في اشياء كنا نسويها وكنا نستخدمها على اساس انها علاج لأي شيء نواجهه، لكن في النهاية هذا ما يعتبر أبداً كعلاج، ولا شو رأيكم؟ أكيد في أشياء أنتوا بعد سويتوها، جربتوها، سمعتوا أنها ممكن تفيد في شيء من الأشياء، لكن عقبها لقيتوا أنها ما فادتكم، أو ممكن فيها فايدة يعني، لكن الفايدة البسيطة مش نفس العلاج الصريح يعني للموضوع. خبرونا زين، شو هي العلاجات القديمة اللي جربتوها؟ العلاجات التقليدية هذه شو جربتوا منها؟ اي والله يوم الواحد يكون في خاطره 7 اب يقول يلا دواء. مايو كركم حكشون زين ماي الكركم المشموم للجروح. معقولة أحمد يقولكم المشموم للجروح؟ فعلا يعني في أشياء نحن كنا نسويها ونستخدمها كعلاج لكل الأشياء اللي نمر فيها. ورق السدر أيضاً للجروح.

نزل يوم يقول لكم والله شربوا زنجبيل عشان يخف عليكم الاحتقان أو يخف عليكم ألم الحلق، لكن في بعض الأطباء قالوا شو أن الزنجبيل ترى مش أوكي وايد كثرته. عاد تخيلوا، ونحن طول عمرنا خلاص وقت ما نحس بألم في الحلق على طول يلا زنجبيل. فعلاً

0: من أغرب الأشياء والمعتقدات القديمة مستمعينا أن الأطباء كانوا يعتقدون أن سحب الدم من المريض يعالج أمراض وايدة مثل الحمى، مثل الالتهابات وحتى الصداع. كانوا يظنون أن الجسم بس إذا فقد جزء من دمه راح يستعيد توازنه، لكن الدراسات الحديثة قالت عكس هذا الشيء، أن العلاج كان يضعف وايد من المرضى، وفي بعض الحالات كان يسبب الوفاة. فأنتوا تخيلوا عاد بعض المعتقدات الطبية اللي كنا يعني نؤمن بوجودها كانت غلط، وكانت فعلا تسبب أمراض وتسبب أشياء للمريض، أشياء أكثر يعني. في أوروبا أيضا قديما كان الزئبق يستخدم كدواء للعلاج، لعلاج بعض الأمراض، رغم أنه مادة سامة جدا. أما اليوم فنعرف أن التعرض للزئبق ممكن يسبب أضرار كثيرة وخطيرة للجهاز العصبي وللكلى. كان أيضا بعض الأطباء يعتقدون أن الروائح الكريهة هي سبب من الأمراض، لكن كانوا يركزون على تعطير المكان بدلا من الاهتمام بالنظافة أو منع انتقال الجراثيم. لكن بعد اكتشاف البكتيريا والفيروسات تغير المفهوم بالكامل في الطب الحديث. حتى مستمعين موضوع غسل اليدين قبل علاج المرضى ما كان الأمر شائع عندهم قبل في الطب القديم، بل كان بعض الأطباء يسخرون ممن يطالب في أنه والله اغسل إيدك قبل ما أنك تستخدم أو تعالج المرضى. اليوم نعرف أنه فعلا غسل اليدين أهم الأسباب من الوقاية من العدوى وإنقاذ ملايين من الأرواح. الطب فعلا عالم كبير جدا، وايد حلو ان في تخصصات مختلفة وفي ناس وايد من مواطنين ومواطنين مواطنات الدولة يحبون هذا النوع من التخصص ويدخلونه لمعالجة المرضى. فبالعكس اكيد مو كل علاج قديم كان صحيح. التطور الطبي اللي نعيشه اليوم جاء من بعد سنوات طويلة من التجارب، من العطاء، من التعلم ايضا. ممكن حتى هذا الشيء ذكرنا ان افضل علاج دائما وابدا العلاج المبني على العلم، لازم فيه يكون علم وراه، مو تعالوا جربوا خلاص، لا. ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، واكيد راجعين لكم في برنامج أحلى صباح.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. بنك الإمارات دبي الوطني. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

سمعتوا عن اللعبة الجديدة اللي موجودة في عالم ورنر براذرز أبو ظبي؟ هاي من أحدث الألعاب والأكثر تشويقاً صراحة. أنا شفتها وفعلاً اللي يعني ما تنفع للي قلوبهم ضعيفة أبداً، تلفلفكم يعني والدخول فيها شوية، بس عادي حلوة. اللعبة الجديدة اللي طبعا كانت بانتظاركم من تاريخ 26 يوليو في عالم ورنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياز، تجربة جميلة بصراحة. وعالم ورنر براذرز من الأماكن الجميلة اللي الواحد يروحها في الصيف لأنها مغطى بالكامل، عشان ما تقولون والله حر وما أدري كيف، لا، مكان مغطى بالكامل كله مكيفات، ما بتحسون أصلا بحرارة الصيف أبدا. فحلو يعني، جدول جميل بصراحة، خصوصا الحين في الويكند مثلا، جدول إن الواحد يروح، وإذا عندكم عيال تودون عيالكم وياكم أو هم يودونكم وياهم في عالم ورنر براذرز أبو ظبي. زين ما قلتوا لي زين شو الأغاني اللي تبونها؟ أي أغنية؟ أي أغنية يا بشرة؟ تبون علمي علمك؟ ماجد المهندس؟ من اللي طلب الأغنية؟ يلا نحط لكم إياها. أوكي بس دقيقة.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: زين، أبى أعرف شيء. أول شيء، شفتوا الترند اللي حين على السوشيال ميديا؟ كل الأكاونتات الرسمية والغير رسمية حاطة صورة على أساس إنه شو، إنه كنا ياهل مصور الصورة أوكي ومنزلها بالغلط في الانستغرام. شفتوا الترند؟ غريب بصراحة. ويوم رجعت في الموضوع شفت إن فعلا صار هذا الشيء في أكاونت من أحد الأمهات. ولدها منزل صورته بالغلط على الانستغرام، وصاروا الكل الحين يسوونه حتى بالاي اي. ايه، حتى انا مسويتنا. هذا بالاي اي. انزين، بعد بسألكم سؤال ثاني. انتو حين يوم تسيرون مثلا اي كوفي، شو طلبكم يكون؟ جربتوا الديرتي اسبريسو؟ سبانش لاتيه فاطمة الزعافي؟ عواش تقول هي تجنن. صراحة أنا جربتها بعد من يومين، وايد لذيذ، حلو، حياة حلوة. يقول سبانش لاتيه ديرتي كارك الحين بعد، صح؟ جربته من ايه؟ انا احس ديرتي كرك بجربه يعني في الشتاء، ما احب اني اشربه في الصيف. تصدقون الكرك بشكل عام سحلب فرنش فانيلا. اوه، شو هذا؟ اول مره اسمع فيه. ايس سبانش كورتادو في 60 من الضالع. ما جربت الكرك، بس الديرتي اسبريسو يجنن صدق، لذيذ من رشة. فحلو يعني اللي حاب انه يجرب شيء جديد يجربه، اللي يحب الكوفي. احلى كورتادو. ضاعت الحروف. اوكي، سبانش كورتادو ديرتي اسبريسو. والماتشا وين أهل الماتشا؟ ما شفت حد كتب. خلاص كانت هبة وخلاص يعني. أنا شوفوا، أنا موقفة كوفي من زمان، لكن يوم جربت الإسبريسو ديرتي إسبريسو شكلي برد له. أعرف شي يقول ولا بشربها الماتشا. أنا جربتها عطيتها فرصة بس ما حبيت. عواشي تقول جربي ديرتي ماتشا. أوه بعد

وهو يعني شوف يعني الواحد لازم انه يخفف من الكافيين اكيد. وخليفة يقول الما تشهب شيء. عواش تقول جربي مرة ثانية والله حلو. اوكي نعطي فرصة عاشرة بتكون عواش. ترى هو شوف سفن فعلا الواحد يبي يجرب اشياء جديدة. خلاص يعني مل من الاشياء اللي دايما يطلبها فيقعد ياخذ اشياء جديدة. يعني مثلا انا بالنسبة لي شو اللي خلاني مثلا اقلل ولا اخفف ولا اوقف الكوفي؟ السموثي، اساي سموثي. فبعد حلو بارد شي سرسح. توباكو في 60 حاضرين انتو اي كوفي. هي والله ما في الا فنيان القهوة اللي فعلا يجند الراس. عواش تقول اساي. ليش؟ هيا الله هلنا من البحرين يا مرحبا. يقول ضاع بالطوشة ليش؟ أحمد يقول ترى الكافيين مش بس بالكوفي صح؟ الأساي يتوقع بعد فيه صح؟ بس أنا ما بي أتأكد من المعلومة لأن صدق أحب أني أشرب الأساي. عواش تقول في 60 أشرب وأطيح عليهم ليش؟ راشد يقول لا ما في. زين الحمد لله. ما في كافيين.

0: المهم إذا جربتوا شيء جديد ولا طحتوا على شيء وايد لذيذ خبرونا. أكيد في وايد مشروبات جميلة في الكوفيات كل يوم يطلعونا بترند جديد، فشاركونا أكيد. الهوت شوكولت، لا الهوت شوكولت ما في إلا في الشتاء، الصيف ما ينفع أبدا. شاي ليمون، هي الشاي تزيدهم يعني، في ناس تحط مع ليمون. يبالة صراحة سبانش لاتي، يبالة فانيلا آيس لاتي من هاشا. خبرونا زين إذا في أي ترندات معينة شفتوها تبون نتناقش فيها، شاركونا على تيك توك لايف في مرات فأم أو على الاسمس 3666. وأكيد نتريى دائما وأبدا مشاركاتكم، ونحب نشوف مشاركاتكم على التيك توك لايف في برنامج أحلى صباح. ترند الشعر القصير، ها ترند اللي أتوقع كل الأمهات ما يحبونه لأن يحمسون الواحد أنه فعلا يروح يقص شعره. يلا ناخذ هذا الفاصل، ناخذ هذا الفاصل وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

0: 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

للأسف بعض الأغاني اللي تطلبونها مو موجودة عندنا، يعني اللي طالب نشيد أو شيء مو موجود.

حاضرين إن شاء الله بنزور الكوفي مالكم. نحن دائما وأبدا أكيد ندعم المشاريع الوطنية. كل التوفيق إن شاء الله. يلا منو عنده بعد مشروع هني في التيك توك لايف؟

0: هي ما شاء الله الكوفي هذا مالك معروف بعد. حلو. هو للأسف ما نقدر نقول أسامي الكوفيات على اللايف، لكن اللي موجودين في التيك توك يقدرون إنهم يشوفون ويقرون. الله يوفقكم إن شاء الله، من نجاح لنجاح أكبر. يلا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم. رامي صبري مو بعدنا، نحن أغلب الأغاني الموجودة عندنا بس أغاني خليجية، ممكن شوية عراقية، لكن غيرها ما تكون موجودة في إذاعة إمارات FM، لأن الإذاعات الثانية يحطون الأغاني العربية بشكل عام. ستار FM تقدرون تطلبون الأغنية هذه من ستار FM وبيحطوا لكم إياها. يلا ناخذ هذا الفاصل.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: هذه من الأغاني المحدودة عندنا من الوطن العربي، من مصر الشقيقة. أكيد تحسونها فعلا أغنية صيف. خلونا نسمع. طبعا انتوا اخترتوها على التيك توك لايف.

0: حصري أروم يا رايح عن العين وهوانا خليجي وياك خذلي إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى
1: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر أحلى صباح
2: وصلنا لآخر فقرة وآخر موضوع رح نفتحه معاكم اليوم في ظرف أبيض. هل أنتم من الناس اللي تعطون فرصة ثانية حق الأشخاص مهما سووا؟ تعطون الفرصة الثانية ولا لا؟ نعم تعطون على حسب سهر الليل. أعطي بس لا انتقم. ما شفت الكلمة من بعيد. اوكي اعطي وايد فرص من عاشها حسب الموضوع. على حسب الحالة. اهلا وسهلا يا يوسف من بغداد، حياك الله وباهل بغداد. كل شخص يستاهل فرصة ثانية من ألفا، وفعلا دايما نسمع هاي الجملة أن يقولون أن كل إنسان يستحق الفرصة الثانية، لكن هل فعلا الشخص يستحقها اللي في بالك اللي ممكن في يوم من الأيام زعلك أو صارت بينكم مشكلة؟ هل هذا الشخص اللي في بالك اللي الحين أنت تفكر فيه يستاهل الفرصة الثانية؟ وهل إعطاء الفرصة الثانية دليل على طيبة قلبك ولا أنك جالس تكرر نفس الغلط؟ لو هذا الشخص كسر ثقتك مرة ورجع نادم ويطلب الفرصة الثانية، هل تحس أن هذا الشخص فعلا يستاهل أنك تعطيه؟ والله شوفوا، يعني أحس إذا اعتذر وعرف غلطه مو بغلط إن الواحد يعطي ولا ثري اللي يقول ما يستاهل أفا أعطيها، يستاهل من حقه يصحح الخطأ. اللي غلط مرة يغلط ألف مرة بالنسبة له. والله في ناس يقولون يستاهل الفرصة الثانية، في ناس يحسون إن لا ما يستاهل، على حسب طبعا الشخص اللي ببالكم اليوم والحين. انت تقرر اكيد اذا هو فعلا يستحق انك تعطيه الفرصة الثانية ولا تحس انك خلاص تريح نفسك وتريح بالك وخلاص، يعني خليك في حالك وانت تخليه في حاله. في ناس مستمعين يؤمنون أن الإنسان يتغير وأن كل شخص ممكن أن يتعلم من أخطائه، وأن نحن كلنا نحتاج هذا اليوم اللي حد يسامحنا على أي غلط بدر منا ويعطينا هاي الفرصة الثانية. في المقابل في ناس يقولون أن بعض الأخطاء ما تتكرر بالصدفة وإنما بالاختيار. إذا أعطيت الشخص أكثر من فرصة فأنت ما تساعده، أنت تعطيه مساحة أكبر أنه يزيد ويرد يسوي نفس الغلط. إنزين إذا هذا الشخص ما كان ندمان، يعني ما يحس أنه غلطان، هل راح تعطيه الفرصة الثانية تدخل حياتك مرة ثانية ولا لازم يعتذر ويحس نفسه أنه غلطان وينبى ضميره؟ لا والله لو غلط كبير لا. اوكي راح الكومنت. ما يستاهل احمد يقول. لازم يعتذر، كيف بعطيه فرصة بدون ما يعتذر من بشرة؟ لازم يعتذر وينبى ضميره احمد. فعلا كل واحد فينا يمر بمواقف، ممكن هذا الشخص زين من غلطاته عندك تعطيه بدل الفرصة 10، حتى لو إنه معتذر، حتى لو ما حس بغلطته. أنت من كثر ما أنه وايد تغليه تعطيه هاي الفرص.

الفرصة الثانية مو بحق للجميع، لكنها مو بمستحيلة بعد، تمنح لمن يعترف بخطأه ويتحمل مسؤوليته ويثبت بتصرفاته أنه فعلا تعلم وغير هاي التصرفات. أما إذا كان يكرر الخطأ نفس الوقت وبنفس الطريقة، فممكن يكون وضع الحدود هو القرار الصائب، وتريح راسك بعد في النهاية.

إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 10 عبر أثير إمارات أف أم. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا أحلى صباح، فعلا أحلى صباح بوجودكم وبتعليقاتكم الجميلة. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والاحكام. end، دائما في اكثر.

0: الجديد والحصري
1: مارون يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذني
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى
3: معلم الحب كلمات معالي الدكتور مانع سيد العتيبة ألحان علي كانو غنى أريام

إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. معلم الحب، كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، ألحان علي كانو.

معلم نحب كلمات معالي الدكتور مانع سيد العتيبة الحان علي كانو إمارات FM تسمع وكأن

0: معلم الحب غنى أريام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي.

الشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته،
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش، وين مسير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: ضاع. والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

الجو حار، كثر من الماي وخلك رويان. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-31، دبي 41-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-31، الفجيرة 34-31.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الإمارات FM.
1: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك دا
3: نصيحة ديكور من هومز ار اس وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-31، الفجيرة 34-31.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%. ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الأخير. حققت مجموعة مدن القابضة نتائج مالية وتشغيلية لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم وإيرادات قياسية بقيمة 9.2 مليار درهم بنمو نسبته 40% على أساس سنوي. أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة استكمال صفقة الاستحواذ على كامل رأس المال لشركة ماكواري إير فاينانس المحدودة وشركاتها التابعة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9 مليارات دولار. تخلت أسعار النفط اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة عن بعض مكاسبها في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.45 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 83.90 دولار للبرميل. الخبر الأخير، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم أن أرباحها التشغيلية قفزت 19 ضعفا لتسجل مستوى قياسي في الربع الثاني من العام الجاري، بعدما عوض الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي التراجع في أرباح قطاع الهواتف المحمولة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مسهلا يا هلا
1: هلا هلا هلا هلا منصور، ضبطت الأغراض؟
0: إيه؟
1: وسكرت أنا السخانات في البيت وسكرت السويتشات اللي ورا.
0: سخان في الصيف؟
1: هي لأن أنا حطت لك نفس عيال الدوات، حطت لك كولر فوق يبرد عليك. الحين في بيت ما في كولر بذمتك؟ كل البيوت فيها كولر.
0: أنا ما عندي كولر.
1: أنت بعد
0: خاش بيباتي.
1: بعد لحظة شوية لحظة تحرى ما يتلي شاي، راسي عورني وراي سفرة.
0: والله العظيم إني مجهزنا من الساعة 12.
1: شكرا.
0: سنجيني صح
1: صح. وأنا علي سويت لك الريوق.
0: إيه طبعا.
1: أكثر من شي خلاص ما عندي.
0: إيه يبتي لي خبزة وجبنة
1: صراحة تستاهل. تفضل اشرب
0: قهوة. قهوة
1: قهوة يا مار.
0: إيه فنانين قهوة مو بشاي.
1: لا لا اشرب قلت لك إذا تبغي يعني
0: قهوة وشاي مع بعض شيء.
1: عادي عادي كله واحد، لأن على السريع البوردنج ما صح نقدر صح ولا
0: وران
1: لا
0: ورانا درب. لا لا دربنا بسيطة هالمرة.
1: بسيط
0: بس على فكرة.
1: قل لي
0: لعبتي
1: شو اللي لعبتك؟
0: أنا
1: هي
0: بضبطك.
1: ولا مرة في حياتي سرت لها.
0: أنا المرشد، أنا الدليل.
1: هي حسرة. هي حسرة. ناس تروح وناس ما تروح.
0: ليش
1: ما رحت؟ ما وديتني حتى ما قلت اختي.
0: والعشر فيز اللي سويتيهم قبل شوي شو؟
1: هذا تشيك بس.
0: ها بس تشيك. ها
1: نشيك نشيك.
0: هلو.
1: ما نبغي شيء غير التشيك.
0: هذا المسكين الفقير.
1: أنا ما علي ما علي. اليوم انت مسكين باكر فقير، كل واحد اليوم باخذك لي.
0: اوه
1: لي
0: كشري ومحاشي.
1: أوه منو يحب الكشري؟
0: وفطير مشلتت.
1: أوه
0: وملوخية بالأنارب.
1: عشان شي أنا قلت أنه المفروض يكون الريوق خفيف، ما أبغي يعني أثقل عليك يعني. عشان شي خبز وجبن
0: وبالتمين الدقدقين أجراس الطيارة عصير وشوز وما أدري شو هذا.
1: لا شوز لا وربيب. جوز
0: كلهم نفس الشيء.
1: إيه لا أبدا مو أبدا مو بنفس الشيء.
0: متأكدة؟
1: بنروح مصر. أيوة أيوة عمر
0: أم
1: شاطر
0: الدنيا.
1: شاطر.
0: إيه
1: بنصير مصر
0: بلد الفن والفنانين
1: وبنستانس
0: وبوديها شو يسمونه هذا وين أم كلثوم وبوديها وين عبد الحليم وبوديها.
1: أرجوك بزور شقة عبد الحليم.
0: ليش؟
1: يقولون إن سووها إن تقدر مش مزار نقول مثل متحف إنك أنت تشوف مقتنياته وشي. وأنا من الناس اللي حسي مرهق
0: يا ولدي امرأة
1: الله
0: عيناها سبحان المعبود.
1: الله.
0: بس على فكرة
1: نعم
0: بقول لك شغلة.
1: قل لي
0: مصر تراها شفتين.
1: كيف شفتين؟
0: شفت ليلي شفت نهاري.
1: أوه أنا ليلي.
0: ها؟
1: أنا لي أنا ما أقدر.
0: كيف بتروحين الأهرامات؟
1: بالليل.
0: كيف بتشوفين خوف وخفرع خفنقع؟
1: خفنقع منوها. لا يسمعونك لا يسمعونك. بس
0: كيف بتشوفين أبو الهول؟
1: خربت التراث.
0: وين بتركبين الخيل؟
1: في الليل. في الليل يقولون
0: ما يصير
1: تمشي في الليل غاوي.
0: لا لا لا ما يصير
1: في يعني أنت شايف كذي؟
0: ها؟
1: ما يعني خلاص انزين ليل نهار أقيل أسوي كل شيء. المهم أقيم المنطقة.
0: لا لا لا لا
1: ها
0: بنقسم رحلتنا.
1: هي
0: ليلي نهاري.
1: كيف يعني؟
0: يعني شوية ليل وشوية نهار. في أماكن بالنهار بدور شفيت
1: زين. ونرد نقيل
0: بوديت برج مصر.
1: برج مصر ليش؟
0: شوفين مصر كلها.
1: الله كلها. الله شو هالحركة. عيبني عيبني صراحة.
0: أدري أدري بضبطك قلت لك بضبطك.
1: دام إنك بتضبطني لحظة شوي.
0: ها
1: اكسيوز مي تشيكن اور بيف.
0: لا حول ولا قوه.
1: تشيكن اور بيف.
0: زين العصير لبسته.
1: تشيكن اور بيف
0: بعد.
1: ترى لا تخليني اروح المطبخ اجيب.
0: بتاكلين ملوخيه بالانارب.
1: اوه احس هاي لذيذه ما شكلتها. يعني اهل مصر لازم تخبرونا عن الطعام. ملوخيه بالانارب.
0: لا لا لا لا تخبرونها عن الطعام.
1: ليش
0: انت شو بتاكلين
1: صدق؟
0: ايه
1: هي ما بوقف أكل تعرف بعد الأيام يعني أدور الوزن دوارة.
0: كشري.
1: أوه
0: غير مشلتة.
1: أوه
0: سمن بلدي.
1: الله
0: شو سمونه محاشي.
1: يه يه يه يه يه
0: هي
1: خوفه وخفرع ومنقرع. وطاجن ملوخية. صادق والله كل المعلومات اللي عطانا إياها خفا. إيش قلت؟
0: منو؟
1: أنت؟
0: ما أعرف.
1: خوفه منو؟
0: خفرع.
1: وبعد؟
0: خفنقع.
1: ما أنصحك، ما أنصحك تعيد الكرة، لأنك أنت بأمانة إنسان قاعد تخرب المعلومات العلمية القيمة.
0: أنا لا أنا عارفة بس ها طلعت المعلومات من عندهم.
1: هي طبعا ايه. المهم أهم شيء الشهقة.
0: عبدالله شو تبى في رومانيا؟ أصبر بعدنا ورانا شهر طويل.
1: الشهقة مالت الملوخية.
0: أوه.
1: لازم يشهقون على الملوخية. فاليوم اليوم أنا أقدر أقول إنه بنروح لمكان، هذا المكان كانت يقال
0: كانت؟
1: إن كان ويقال إنه في
0: ما أعرف
1: مدن غارقة تحت البحر، وكان في جبال انشقت بعصا نبي، وفي صحراء تسمح فيها أصوات غريبة في الليل. يعني الأماكن اللي نحن اليوم بنزورها هي أفضل الأماكن وأحلاها في هذه الجمهورية الغالية على قلبنا، جمهورية مصر،
0: مصر العربية.
1: إذن ذاهبين أن نروح شمال شرق أفريقيا اللي ما تمتد ما بين يعني جزيرة سيناء كاملة، وما شاء الله ما شاء الله السكان فوق 110 ملايين نسمة.
0: ما شاء الله
1: زحمة يا دنيا بقى. زحمة أيوة والله. ومن أكبر الدول العربية سكانا،
0: ولا أكثر الدول العربية
1: هي
0: صناعة للفن.
1: صحيح، صناعة للفن، صناعة للأخشاب، الأقطان، تبارك الرحمن.
0: القطن المصري يضربون عليه ضرابة،
1: سبع صنايع
0: والبخ الضايع. ليش
1: بس سبع صنايع؟ المهم
0: ليش
1: بس هاي مثل مصري يقولونه،
0: هذاك لا في شيء ثاني المثل.
1: زين اوكي بس انا دخلت في السالفه يعني عشان اراويك اني اعرف مصري.
0: لا انت ما تعرفين مصر. انت وايد عليك تعرفين الملوخيه.
1: ايه
0: بس
1: ايه ده لا خلاص حزبطك
0: نبويه اهدي
1: انا اليوم. اوه اليوم بسوي لك نبويه.
0: اسميك لو جبتي لي قصه ريا وسكينه بعد زين.
1: مالك خص اليوم اللعبه عندي انا موديتنك، وأنا اللي بضبطك، وأنا اللي بقول لك
0: إيه؟
1: وأعتقد أن المكان اللي نحن بنسير لليوم يعتبر من أفضل الأماكن، واخترت أماكن حلوة فيها إيه؟ أساطير، فيها مو بس سواق، مو بس حواطة، فيها أشياء ما تخطر على بالكم، يمكن معلومات ما تشد مرت عليكم أول مرة. فأنت زاهب؟
0: والله جاهز.
1: جاهز وايد ولا شوية؟
0: على طول.
1: إنزين منصور
0: الدولة ترى وايد أحبها
1: صدق؟
0: والله العظيم.
1: كم مرة رحت؟
0: وايد والله.
1: يعني 15
0: أكثر يمكن بعد
1: 17
0: ما أعرف
1: 19
0: لا شو عاد
1: 20 21
0: بس رحت.
1: رحت
0: إيه
1: زين دام إنك
0: حتى رحت مصر الجديدة.
1: كيف هاي في مصر الجديدة؟ ما أعرف شيء. أوكي
0: إنزين ورحت
1: يعني القاهرة، اسكندرية، العلمين،
0: لا شرم ما رحت،
1: شرم الشيخ
0: ما رحت.
1: أوكي ما صرت.
0: إنزين ولا الساحل الشمالي،
1: دمياط
0: هاي في المخططات،
1: الصعيد
0: لا ما رحت، بس رحت هاي محلة رحت.
1: أوكي حلو حلو حلو.
0: إنزين شفت الترعة وشفت الحياة الريفية.
1: الله
0: إيه
1: لا زاهبين اليوم نوديكم لأجمل رحلة بالتاريخ. بعد الفاصل بنروح وياك
0: يلا الفيوم.
1: هيك المكان بيصير صبر.

جروح الملح خلي نسهر لينا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح اسمه يعدي العمر

ترى الدنيا واخد من شوقي رجع شوقي بس اقترب مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي رجع شوقي بس خلي احكي لك مواوي وقصص إيش ما يعد العمر

الجروح. خلي الحب الصور لا تفكر حبنا غلطة ولا

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج

0: كان الموسيقى مالت مولاي؟
1: مش تراني فيك حطت لنا ألف ليلة وليلة.
0: أيوة
1: والله
0: هذا كان شوي الفن الحين
1: شهريار يدخل وشهرزاد تطلع.
0: الحين بنيب لك حد يهف عليك بالريش.
1: لا لا ما بريش.
0: ليش؟
1: شغلي كنديشن أموري طيبة.
0: أيام قبل ما في أنت لازم الحين أنت في العصور القديمة المصرية.
1: يا أيتها النادلة
0: تفضل.
1: هل يبي قدح من الماء؟
0: ماء
1: آه.
0: تفضل ماء قرشة ماء ضبط أمورك.
1: ما هذه النادلة.
0: بما أن اليوم رايحين مصر من دبي أو أبوظبي للقاهرة 3 ساعات.

0: آلاف السنين
1: كمت
0: إيه؟
1: تمام. وأصلا في مصر أكثر من ثلث آثار العالم المكتشفة هنا، تبارك الرحمن حضارتها مختلفة عن أي حضارة في العالم
0: طبعا.
1: ويقولون علماء الآثار أن آلاف المواقع ما زالت تحت الرمل مدفونة، وإلى الآن أصلا العلماء وعلماء الآثار ما قدروا يوصلوا لها
0: فعلا. هذه كلها حضارات موجودة.
1: أيوة، يعني من الآخر ثروات ثروات. ليش عندهم قوانين خاصة بالآثار، وعندهم مثل ما تقول قوانين تصل إلى السجن المؤبد وغيره، وفي بعض في بعض القوانين الخاصة بهذا الإرث الوطني تصل حتى إلى الإعدام من كثر ما أن الموضوع سيريس، وما يصير حد يطلع هذه الآثار خارج البلد
0: طبعا، لأن هذه كنوز، هذه أشياء متوارثينها ابن عن جد، وهذا إرث ما يصير إنك تطلع برا. وحتى لو يعني شوفي في إيش كثر، لما كان إكسبو هني في دبي شفنا مومياءات إيش كثر جايبينها،
1: صحيح،
0: وجايبين آثار موجودة، حتى موجودة في متحف الشيخ زايد ومتحف اللوفر في أبوظبي، بعض الآثار اللي هذه تتنقل بين الدول وعشان ينقلونها بدور طيارات وشرطة ودوريات وحمايات قصة
1: طبعا. هذا هو الإرث الوطني، كيف يعني يحافظون عليه. بما أن هذه الموسيقى الراقية اللي أنت تسمعها الحين اللي تذكرك بالقلاع والحصون القديمة، أبيك تلتفت هني شوية يسار، طالع يسار قلعة صلاح الدين.
0: يا سلام،
1: هي على بالك حط موسيقى لازم خلفية مع القلعة،
0: ما يخصه
1: باكج اثنين، تطلب واحد ثاني مجانني.
0: أي دوب دهن في مصر،
1: أي دوب مللت في عالدرب، أي دوب انت
0: ما أدري.
1: انزين، تخيلوا ان السماء كلها غيم،
0: أيوة،
1: وآلاف الجنود المماليك يدشون القلعة بثيابهم الفاخرة.
0: يا سلام،
1: كان على بالهم ان هم كل يوم يقومون من الصبح الناس تشوفهم ان كان عندهم حفلات داخل القلعة، ولكن هذا هو الهندام لما يدشون قلعة صلاح الدين.
0: سلام،
1: يستقبلهم محمد علي باشا بكل احترام، لخيول مزينة، لطبول تعزف، بعدين تتسكر أبواب القلعة.
0: لماذا؟
1: ركز على الصفقة،
0: أنا مواجه مركز.
1: وفجأة
0: شو صار؟
1: تنطلق البنادق من أعلى الأسوار
0: وراحة.
1: هني ما يلقى المماليك طريق للهرب. هذه القلعة في دقايق تتحول إلى ساحة معركة دامية. هذا طراق، هذا كف على عين الثاني، بوكس رفسة، هي يعني معركة، سيف
0: طراك.
1: أي شيء باللي قدامه يحذفه. زين حد
0: زي ما قالت نباطة،
1: إيه واحد شايل ثاني من شعرة، ثاني واقف فوق بنباطة اللي هو. إنزين، وأصلا في يوم صارت معركة قوية في هذه القلعة عام 1811، الدم للركب
0: بعد،
1: سموها مذبحة القلعة. هي قلعة صلاح الدين اللي تستحق الزيارة في مصر الشقيقة.
0: يا سلام،
1: وكانت نقطة النهاية لنفوذ المماليك على مصر. ويقولون العهد على الراوي
0: مريض المحبة ما لهم داوي،
1: إن بعض الحراس كانوا يسمعون صدى صهيل الخيول في الليل داخل القلعة الحين في الوقت الحالي.
0: ما زالوا
1: يدابتون في القلعة الخيول، بس يعني يمكن جن يعني. لكن يقال انها حكايات شعبية ما في دليل عليها،
0: صح؟
1: عشان كذي انا ابغي أكد الدليل. فشو بسوي؟ بخلي منصور يروح في الليل، حط راسه وينام هناك ان شاء الله، ومن يخبرنا العلوم الصبح بنعرف اذا في خيول الدابتش ولا لا.
0: شوفي استهدي بالله وعيني من الله خير، خليني مكاني. انا عند النيل،

0: شايف لي كوفي حلو
1: حلو
0: واستمتع بهالمنظر.
1: أيوة.
0: ولا أبغي أسمع دبيت خيول
1: علشان نتأكد ونضبط الروايات.
0: أيوة
1: عرفت في فرق يعني عشان أنت تكون موثق الروايات لقلعة صلاح الدين.
0: أيوة
1: يحطون اسمك على الكتب.
0: هم وثقوا الروايات بيني أنا وثق الروايات.
1: أيوة أيوة أنت وثق الحقيقة في صوت ولا ما في
0: إن شاء الله.
1: ما بنطيب حط لك شاي كشري تبسط فطير مشلت تيلس لين الصبح إن شاء الله نمر عليك نحن.
0: تدري والله ما تنمل القعدة هناك.
1: على فكرة كل الناس يقولون مصر المفروض ما تنام تتم قاعد بس.
0: شو أسوي؟
1: منو فيكم راح قلعة صلاح الدين ومنو فيكم زارها؟ أنا شفت الصور تبارك الرحمن على البنيان على البنى الكبير على طريقة الحجر كيف مصفوف على المأذنة والمسيد العود اللي داخلها. يعني أمانة الصدق لما تقول ستايل بطابع إسلامي قديم بالضبط راح تشوفه بهذه الطريقة
0: فعلا.
1: ومحافظين عليها حق السياح والناس تزورها من كل صوب فلازم تجربون زيارة هذه القلعة العجيبة
0: إن شاء الله.
1: خلونا نروح لهذا الفاصل ونرجع وياكم على الموجة الصح. وأبغي أعرف منو فيكم زار هذه القلعة ولما رحتوا استانستوا ولا لا؟ فاصل راجع.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني مع إيان دايما في أكثر.

We can.

0: صباح الخير يا سطى عطية، صح ولا لا؟ قال لي مو مصرية هالأغنية. من وين؟
1: رشي ماي عندها.
0: من أفريقيا؟
1: رشي ماي إيش؟
0: أي رش ماي؟ لحظة لحظة، إحنا بنطلع الحين صح؟
1: وين؟
0: قاعد رش عطر طبط. أيوة الحمد لله الأمور تمام. يلا لو سمحت
1: يرشون عطر جي.
0: اركب سيارة، اركب سيارة قدامي، اركب سيارة.
1: ركبنا، ما أدري الله يعلم وين موديتني، ما أعرف.
0: منصور أنا اللي موديتك، اركب عين من الله خير، مخبرة السواق نحن وين سايرين.
1: وين؟
0: خليك تتخيل معاي
1: بعد؟
0: إيه، مكان لو ركبنا آلة زمن وردينا 1000 سنة ورا.
1: 1000 سنة يا الظالمة،
0: 1000 سنة، شو أول شيء راح تسمعه؟ مبهرن سيارة 1000 سنة، ها؟ ولا نوتيفيكيشن تلفونك حد مسوي لك بينج، أوكي؟ ولا سند لوكيشن، لا ما في. 1000 سنة يعني أنت والديناصور مداحرين بعض.
1: إيه
0: إيه، يعني أنت يا الديناصور
1: معاي خيري،
0: ما في. وتربع تربع تربع الديناصور عادي يركض وراك.
1: ليش
0: 1000 سنة؟
1: 1000 سنة زين، يعني لازم يركض وراي؟
0: يبغى ياكلك الديناصور، يعيش اللي ياكل.
1: لا لا لا،
0: طيعني طيعني
1: قول
0: انزين. ليش لفيح الافاعي محمود؟ شو بلاك فضفض؟
1: ما
0: عسى ما شر، احنا في مصر قبل 1000 سنة. اصبر انت بس، يمكن هو مع الفراعنه كان قاعد يدز الصخر. اصبر
1: 3000
0: اوكي، يمكن انت متاخر عليهم. يعني متاخر؟
1: مو متاخر، متقدم وبراحه وراي ب 2000 سنة.
0: اول شيء راح تسمعونه قبل 1000 سنة
1: ايه؟
0: صوت الحداد وهو يدق الحديد. ايام حداد
1: يدق الحديد وهو حامي.
0: ايوه اي مثل هذا زين. ما له شغل اوكي، بس للتاكيد يعني احتراما لها. ثاني شيء، ثاني شيء، لحظه شوي، لحظه لحظه لحظه، ضايقت لحظه.
1: ليش
0: لحظه؟ دق له هرن.
1: انت قلتي 1000 سنة ما في هرن.
0: في في
1: ما في
0: في. تعال يمين هالصوب، ترى ترى
1: يسوقون. هات آلة الزمن من عندها هذه،
0: كيف اردها ورد.
1: لا لا مو على كيفك يا ابو
0: تعبان، حس عرقت والله عرقت رايح رد. اصبر انت انزين. ف في بياع عطور ينادي تعالوا تعالوا، عود مسك عنبر.
1: بائع الطيب.
0: ايوه بائع الطيب. هذا هو يا
1: قبل 1000 سنة.
0: قبل 1000 سنة. أيه. وصوت الخيل يتمشى فوق الأحجار، وأذان يرتفع من مئذنة عمرها مئات السنين. أهلا فيكم، وين تتوقعون؟ في شارع المعز لدين الله الفاطمي.
1: أوف
0: هي.
1: وديتيني هناك بالله عليك.
0: أيوة، يعتبر أحد أقدم الشوارع الإسلامية في العالم. هذا الشارع اللي نحن فيه الحين عمره أكثر من 1000 سنة. الغريب
1: عريق
0: عريق عراقة عراقة الذئب.
1: لحظة، الذئب شو دخله في الموضوع؟
0: أحس أنه عريق لأنه في كل قصص.
1: لا لا مو على كيفك.
0: بعد ناخذ الفرير ماله نروح فيه باريس. اصبر انت،
1: اذا شي مزيز هالشارع.
0: انا اقول لك هالشارع ما كان مجرد شارع، كان قلب القاهره النابض.
1: الله.
0: كان كل شيء في الدنيا عشان يروح داخل مصر يمر من هالشارع.
1: صح،
0: شارع رئيسي. كان يمر منه الملوك والوزراء والتجار والعلماء. ربعي
1: ربعك
0: اوكي.
1: والادباء
0: كلهم. انت رايح بيتك
1: ايه،
0: مار من الشارع، راجع من بيتك
1: خاطب من هالشارع.
0: بالضبط
1: ايه.
0: حتى السفراء اللي يجون من بلدان بعيده كان لازم يدشون القاهره.
1: ايوه،
0: من هذا الشارع.
1: ايوه،
0: يعني من الاخر مين رود، يعني تاخذ لك فيلا هناك على 4 شوارع. انت
1: ما في 4، هو شارع ايه واحد.
0: ايه سوري خاني التعبير،
1: زاويه هذه.
0: ايه زاويه وكورنر
1: ايه.
0: وش يسمونه، مد قدام، تمد الارض ايه. ما شو اسمها؟
1: لا لا ما في مد بعد شارع.
0: ايه لين ما يجيك واحد من الجنود يقول لك اقبضوا عليه.
1: ليش
0: اخذ اراضي المملكه في ذاك الزمان؟
1: ألف سنة. ألف سنة
0: ألف سنة هي ايه. شو كان الكنترول عالي والله. لكن انتبهوا انتبهوا انتبه انت الحين في الشارع هذا صح؟
1: ما بتدعمني سيارة ما في
0: خيل ممكن
1: شال خيلي ما تشوف
0: لا خيل ما يشوف وغطين عينه أوكي؟ المهم المهم شو راح يصير في هالشارع الخطير؟ ها. إذا مشيت لا ترفع راسك فوق.
1: شو بيصير؟
0: كلش لا ترفع راسك.
1: ليش؟
0: رفعت راسك رحت فيها.
1: ليش؟
0: أنا قلت لك قلت لك تمام؟
1: ما في شيء.
0: الجاسي إذا تكلمت باللهجة المصرية.
1: لا لا أرجوك الجاسي لا لا لا لا خليها شيء أنا مستأنس.
0: أوكي هي ما يعني أخاف يعني ما أعرف أخاف أخربط ما أقولها عدل. انزين
1: طلع لي نبوية اللي فيها لا
0: هي اوكي المهم راح تشوف فوق راسك في ايه؟ الشارع اوكي نوافذ خشبية قديمة
1: ليش ما طالع
0: لا طالع
1: ها.
0: لا طالع اسمها اسمها
1: ايه؟
0: المشربيات
1: شو يعني
0: اسم الدريشة هذه شو اسمها مشربية اسمها في ذاك الزمان مشربية إلى اليوم
1: مهلبية
0: تقريبا بس هذه مخبقة يعني تفرق شوية بخشب أوكي؟ أوكي كانوا نساء البيوت في ذاك الزمان
1: أيوة
0: يراقبون الشارع من هالدريشة
1: ليش؟
0: علشان طريقة الفتحات اللي في الدريشة هم يشوفون كل اللي في الشارع بس اللي في الشارع ما يقدر يشوفه
1: يعني حتى لو رفعت راسي ما حتى
0: يعني مخفي 50% 55
1: لا لا لا يا طيب
0: بلن بلن.
1: شرط المرور
0: وقف يمين انزين باختصار يعني باختصار كان أول نظام كاميرات مراقبة في التاريخ
1: يا سلام ها شغلتكم
0: أيوة
1: هدري.
0: بعد لازم
1: من 1000 سنة وانتوا تراقبون
0: جوزي رايح فين جوزي جاي منين
1: حلو.
0: صح ولا لا
1: طبعاً.
0: أطمن البيع راح المكوجي يا
1: ايوه متى حصلوا لكم سالفه
0: طبعا واقول لها شفتي بيت الجيران اللي
1: الكادر اللي من طرف ام نبويه غير عن ام برعي
0: طبعا والشارع الثاني غير عن الشارع هذا
1: طبعاً.
0: هي بعد تبعد هناك تكون ابن ذوات يعني يعني الوضع خطير
1: طبعا
0: ايوه عاد الحين عقب ما تشيكنا على نظام المراقبة المركزية اللي صاير مع حريم الفريج
1: غرفة عمليات
0: أيوة انزين تخيلوا عاد مشهد الغروب أول شيء يسوونه يشغلون كل الفوانيس اللي في الشارع
1: أوكي.
0: يشبونهم لأن قبل أيامها كان غاز
1: حلو
0: تمام وتبدأ رائحة الخبز الطازج تمتزج بريحة القهوة والبهارات
1: الرغيف
0: هذا اللي أيام شو اسمه
1: جحا
0: إيه؟ يوم خذ ثمن رائحة الخبز هذا هو
1: الخبز.
0: هو بيدفعونك ثمن غالي صبر انت بس
1: ألفوز.
0: انزين وانه تمشي فوق حجارة لأنه ما في قار أيام لا حجارة مرصوفة ما في
1: مرصوفة
0: اي مرصوفة اسمها لا تخربطني هي
1: ايه.
0: اوكي وتخيل كم انسان مشى على هذا المكان من 1000 سنة شو قالوا عني الرغيف قبل لا يكون في لا هي صح بس استر على ما وايت زين طبعا هالمكان مشى فيه سلطان مو سلطان ربيعنا لا السلطان اوكي ادري انا كنت عارفه انك بتعقعق اوكي ومشى فيه التاجر ومشى فيه العالم ومشت الله. فيه بدور طبعا أنا بعد لي دور
1: والنابغة منصور
0: أيوة رحنا فيها
1: ايه؟
0: ومشى الرحالة
1: الله
0: وكل الأطفال اللي كانت تجري في هذا الزقاق
1: أيوة
0: من 8 قرون يعني ما أخذ لك كورنر بالفريج قاعد على الرصيف عند الدكان أنت وربعك ما في
1: يعني هالبيوت بنشوفها من 1000 سنة
0: كلها موجودة إلى هذه اللحظة في شارع المعز
1: أيوة
0: يعني إذا تبغي تتخيل قبل تروح هناك هاد فن خلاص زين لكن الشارع ما كان كله فراح
1: عيال
0: وكلولوش لا كان شهد أحداث غيرت التاريخ
1: الله
0: مرت منا مواكب سلاطين كانوا أكشخ من الكشخة كاوين ثيابهم على التكة ومعدل قذلته وطايف بالخيل والخيل يلمع يبرق مسوي له بولش
1: قذلة
0: هي هي
1: ما يصير
0: شو ايامها سلاطين
1: صح.
0: تمام
1: اوكي
0: وايضا ايضا ركز على ايضا
1: انا وايد مركز على ايضا بس
0: الجيوش تمشي من هذا الشارع
1: كل الجيوش
0: كل جيوش رايحه جيوش مسوين زحمه والله يعني انا حاولت اشقح مرتين رجعت يعني ما قدرت كان صعب علي
1: اوكي
0: زين تريت الغروب عشان اخطف وايد كان صعب يعني
1: تري الغروب
0: علشان اخطف زحمه
1: الو مارين الجيوش وانت موجوده لا بترى وراسك العظيم
0: وفي بعض الايام حفله النصر اللي تصير مالت المعارك
1: أيوة.
0: في هالشارع
1: بعد
0: كنا ما في الا هالشارع يعني مثل بوليفارد بس مالهم
1: اعطيني صوت الرادو
0: الرادو
1: إيه؟
0: لحظه شويه وينك يا صوت الرادو وين صوت الرادو
1: ما ادري وين حطيتي
0: كيف تشي
1: ها
0: لا ضايقت
1: ضيعته مو مشكله
0: لحظه شو انا ضيعه اوكي
1: ها.
0: تفضل طال عمرك تفضل وين؟ طال عمرك
1: هنا القاهرة هذا يوم مرة والجيوش مالت
0: صح بس كان يقولون هنا القاهرة
1: إيه؟
0: أوكي تمام طبعا الحفلات والزغاريد وأيام كانت تتسكر الأبواب
1: إيه؟
0: في هالمدينة علشان الغزاة ما ينطون داخل المدينة
1: حلو
0: فهي مسورة يعني نفس الشارع مرة تسمع فيه كلولوش
1: أيوة
0: ومرة تسمع فيه قرع طبول الحرب
1: أنا أهم شيء عندي قرع الطبول
0: طبعا من أكثر الأماكن إثارة في هذا المكان مجمع السلطان قلاوون
1: منو؟
0: اسمه السلطان قلاوون
1: أوكي.
0: يقول لك كان قبل الأوادم يعتقدون أن بعض أجزاء المجمع هاي سبحانك يا رب فيها بركة هم يقولون
1: أيوة
0: شو البركة أن تشفي المرضى فدائما وأن يروحون في ذاك الزمان يتخيلون ويعتقدون أن لما يطلبون الدعاء في ذاك المكان وهذه معتقدات قديمة شعبية كانت تمر عبر الزمان
1: أيوة
0: ولما توصلون لين باب اسمه باب زويلة
1: زويلة وصلت؟
0: زويلة
1: من ألف سنة
0: تتغير حالة الطقس
1: ليش؟
0: الأجواء تتغير فقبل مئات السنين كان هذا الباب آخر باب تشوفه بعد حكم الإعدام أيام السلاطين قبل ألف سنة
1: من شي يتغير الطقس
0: هي تحس خلاص حر غبار طوز تعبان أنت صفري ما تدري طبعا أي حد كان خارج عن القانون إن شاف هالباب الله أيوة. يرحمه واليوم
1: أيوة.
0: المكان هذا الناس بس ضرب تصوير سيلفي وتبسيط وأنا صورت يم الباب والباب راح وزويلة ولا زويلة راحت وأجمل ما في شارع المعز إنه هو مش متحف صامت
1: عيان.
0: هو شارع حي بس هو متحف راح تلقى بياعين يصنعون النحاس بنفس الطريقة اللي كانت قبل ألف سنة وواحد ينقش الخشب يدويا واحد يبيع البهارات وإذا سألت البياع على الاتجاه ممكن يشرح لك طريق ويضيف لك قصة بعد ويعزمك على شاي وفي النهاية أصلاً تنسى أنت وين رايح وترد مكان مايت
1: بالوناسة
0: يقولون أن كل مدينة لها قلب ولو كان للقاهرة قلب فهو شارع المعز شارع ما يتكلم عن التاريخ في الكتب لكن يخليك تمشي في التاريخ نفسه كل صخرة فيها التاريخ فيها البقعة فيها اللحظة شهدت قصة وكل باب أخفى سر وكل زاوية ما زالت تحتفظ بصدى ألف سنة لو سكرت عليكم أبواب شارع المعز فجأة وبقيت بروحك في المباني القديمة
1: والدرايش
0: بتحس أنك أنت بروحك ولا عادي عندك ما يهمك
1: شوفي يا بدور
0: تفضل
1: أنا ريال أتأقلم في جميع الفصول
0: يعجبني يوم تتأقلم
1: هي.
0: هي.
1: بروحي معاي حد
0: هي.
1: سواء كانوا موجودين مو موجودين
0: هي.
1: أعرف أتبربر مع الحرارة وأتحرحر مع البرودة
0: حلو حلو حلو
1: هي.
0: يعني
1: أتكيف يعني في كل الظروف
0: أنا دايما في هذه الأماكن أحس أن أرواح الناس القدامى تمشي معنا في نفس المكان أحس أن فيها حياة لو كان ما في حد لو كان فعلا أنه متحف وخالي من الناس بس هالبقعة فعلا فعلا فعلا لازم تجربون تروحونها وأنا متأكدة ثلاثة أرباع الأوادم اللي راحوا مصر ما راحوا شارع المعز.
1: زي خربشات تسألك هذا صدق؟
0: صدق والله قصة صجية ومكان صدقي وتقدرين تروحين له إذا رحت. طبعا منصور راح 19 مرة ما راح شارع المعز صح؟
1: لا
0: أقول لك وايد ناس ما يعرفون هالشارع، لكن يقول لك أنا يوم شفت صوره وفيديوهاته تبارك الرحمن على المكان العجيب، مكان ما ينام منصور.
1: لا بصر هي كلها ما تنام،
0: بس التاريخ اللي فيها
1: إيه؟
0: يستاهل أنك أنت تروح له
1: إن شاء الله.
0: إذن
1: نروح لها المرة الجاية،
0: مكان جميل وايد. أحمد أنت سرت له ولا لا؟ هي حكايات عالمية، شو عبالك إحنا
1: في قصص الشعوب؟
0: شفت عاد الحين بما أن السالفة مطولة يعني ومنصور مبطع يطلع من المحل، فأبغي أعرف شغلة واحدة منصور.
1: اللي هي
0: اركب انت السيارة شوي، سكر الباب، سكر الباب.
1: نازل كنت
0: انا ابغي افهم الحين، انا ما قلت لك يبلي فطير مشلتت قبل ارد الحين الفندق؟
1: ما اعرف
0: يعاني انا، يعاني
1: تاكلين الحين، تبي تاكلين عقب
0: الحين يوم بطلب بطلب لي بروحي، انت ما تطلب وياي، عقاب تم تطالعني وانا اكل. عاد كلش ولا الاكل مصري يهب، بنروح احلى مطعم في الدنيا هناك عندهم
1: دسم،
0: زهب نفسك. يقولون ان ترى اكلهم دسم وباي حد يقدر عليه الا القوي.
1: لا لا ضبط نفسي معه.
0: شو انت مضبط نفسك؟
1: ايه
0: انا بس اجرب الانارب.
1: انارب؟
0: ايه يسمونه
1: ملوخية.
0: ايوه ملوخية.
1: ايه
0: احس انه ولا حمام. الله الله، أنا بوديك مكان.
1: وين؟
0: بسطر لك المنيو تسطير.
1: أنت جربتي عصير المانجا هناك؟
0: لا.
1: لا
0: أنا ما رحت أصلا مصر.
1: يا سلام.
0: هي عصير مانجا كل شيء عندهم حلو، حتى اليح يقولون إنه خطير عندهم.
1: خلي بطنك بطيخة صيفي.
0: خلنا ناخذ هالفاصل وراجعين.
2: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL.

0: اكس الهوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xelhome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال زيارة عمل قام بها سموه إلى سلوفاكيا مع معالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا مختلف جوانب التعاون وسبل تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى أخيهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد العرش. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة في أبوظبي ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة لأكثر من 10,000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية خلال الإجازة الصيفية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في السعودية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: الله
1: أبغي شاي
0: صراحة.
1: شو
0: يعني المنيو اللي معطيني اياه ما أعرف شو أختار، عادي أطلب الأكل كله؟
1: كله؟
0: كله منصور، ناخذ تيك أوي.
1: كم بتاكلين يا بنت الحلال؟
0: أنت في مصر، أنت في مصر يعني تاكل لين ما تشبع.
1: دسم أقول لك دسم ما يصير.
0: إيش كثر يعني دسم؟
1: يعني قسمي أوقاتك في الأكل.
0: كيف يعني كيف؟ أنت شو تسوي؟ علمني عشان أسوي شراكتك.
1: أكلي شوي، امشي.
0: جارسون؟
1: لا.
0: قول له قول.
1: حتى هذيل بعد ما بتخليهم. هات لها.
0: أنا جاية مصر عشان أزقرة جارسون.
1: حمام وملوخية وفطير أيوة. وكفتة بالأنارب. لا والله مو كل يوم.
0: لحظة شوي، كأنك قلت شيء غريب.
1: ما
0: شو اللي كفتة بالأنارب؟ أحد ملوخية.
1: ملوخية هي.
0: بعد سويتها كفتة بالأرنب المسكين. أنت من الناس اللي لما تروح مصر شو تحب تأكل؟
1: كشري.
0: أمانة كشري غيره.
1: مرات ووايدة يعني.
0: أي.
1: فطير مشلتت.
0: فطير مشلتت اللي دخله جبن.
1: ايه.
0: اوكي، وفي شيء ثاني غير الجبن يحطونه؟
1: وايد عاد انت بكيفك.
0: يعني الحشوه على كيفك انت. ايه. ها
1: لا والله ما كليت يا عبد الله.
0: شو
1: فسيخ؟
0: لا
1: انا فيجيتيريان.
0: زين سؤال، انت تعرف ان الكشري تحديدا
1: هي.
0: تعتبر من اشهر الاكلات المصريه، واصلها اصلا ما كان مصري.
1: كشري؟ شو كان؟
0: قبل أكثر من 150 سنة كانوا في عمال يشتغلون في حفر قناة السويس، وكان بينهم هنود وإيطاليين ومصريين. اللي صار إن الهنود كانوا يطبخون.
1: هنود؟
0: الهنود العمال اللي كانوا يبنوا قناة السويس مع الإيطاليين مع المصريين، كانوا يطبخون الهنود العدس والعيش ويسمونه كتشري.
1: أوكي.
0: تمام. والإيطاليين كانوا يحطون صلصة الطماط مع المعكرونة اللي هو الباستا، والمصريين قال واحد منهم لحظة ممكن يكون لو نحط عليه بصل مقرمش مع ثوم وشطة ونمكس هذا كله بيطلع حاجة كويسة يعني.
1: حلو.
0: ومن هني انولدت قصة الكشري، وصار طبق يجمع مكونات من حضارات مختلفة لكن الطعم مصري خالص. ويقولون في مصر يضحكون، إذا شبعت كشري انسى أنك راح تقوم بسرعة.
1: لا هذه ايه.
0: بس
1: أنا سمعت قصة ثانية
0: اللي هي
1: ما أدري في واحدة أو شيف تي يعني ابتكرتها، بس مو متأكد من القصة.
0: لو سمحت قصتي أنا توا في شارع المعز.
1: في الحبة مرت بشر.
0: إيه قالوا لي إياها. وطبعا الحمام المحشي ترى وراء قصة بعد، قاعد تاكل أكلهم ما تعرف قصصهم.
1: حمام؟
0: اطلب حمام، اطلب من القرصون حمام.
1: والله طالب لك.
0: أبغي ستة.
1: شو؟
0: باكلهم بروحي.
1: هاك عصافير.
0: لا حمام.
1: ما ترومين.
0: أحس يوم تقعد طالع الفيديوهات كيف يأكلون الحمام تحس تقدر تاكل عشرة، بس فعليا أنت تاكل نص واحدة يمكن.
1: إي والله.
0: صح ولا لا؟
1: إي والله.
0: زمان الأول
1: هذه مو نص بعد ربع.
0: الجناح بس. الحمام المحشي.
1: أيوة.
0: ما ياكلها إلا الملك.
1: حلو
0: يا ملك.
1: ايه.
0: لازم أحط لك أغنية لأن طلتك هيبة كما هيبة ملك.
1: الحين
0: بحطها.
1: لحظة أقول لك لا.
0: ايه حزبطك. ايه. لحظة. انزين تتوقع ليش بأمانة شفيك؟
1: يقول لي متى بتي الكويت الأمير؟ أقول له والله ما أدري.
0: ليش تعزم؟ عزمني أنا أولى.
1: لحظة.
0: لا أنا أولى.
1: في كل مكان ورا.
0: أنا أولى.
1: لا.
0: إلا هذه.
1: والعشر فيز اللي طلعته.
0: ترى أمشي وأختم لك في البوردينج من بلاد لبلاد.
1: روحي خليني بسير روحي الكويت.
0: ليش؟ لا وراك. شو اللي ما في روحه؟ كله منك الحين طلعتنا من سالفة. شوف بدور تنوري الأمير، أنت تقصدني أنا ولا تقصده؟
1: لا يقصدني أنا. قال
0: ترى الحين بروح بوليفيا أنا بعد كم من يوم. ها
1: شفت
0: داقين فيز بوليفيا، وبالرد ندق لك فيز في البرازيل. صبر أنت، ما بخلي عليك مكان.
1: تعال بنتلاقى هناك في سوق المباركية.
0: بس ما تعرف إلا سوق المباركية. يعطيني بعد وليد وليد هو اللي معلمكم على السؤال.
1: لا لا أمير البدور
0: شوف
1: بتروح هذه.
0: لا لا ما نبغي منصور بس أنا.
1: أكيد يا زياد نتشرف فيك. بيك بيك هناك
0: زين.
1: مدام أنا بدور مسافر أنا بلف الخليج كله.
0: ما عليك أوكي. أنا زعلت.
1: لا
0: لا زعلت
1: يا بنت الحلال.
0: باكل حمام بروحي لأن أنا الملكة. أنت
1: يا أخي
0: لا
1: زيدي زعل.
0: أنت جندي. جندي من
1: خربشات كوريا. ليش
0: الله كوريا جميلة.
1: هذه بتروحيات بدور.
0: هي هي سون سون زي بنفسك. زين زمان الأول كان يا مكان في قديم الزمان. أوكي بقول لكم قصة تلحفة. يلا
1: ليش
0: خليك تلحفة
1: ومقول قصة تسوي لهم حوادث.
0: لا اللي في السيارة لا تتلحف.
1: أوكي
0: إذا اسمع ما كان أي شخص يقدر يأكل حمام المحشي.
1: أيوة
0: كان رمز للرقي. وبنت تروح تتمشى في المول تمشي في شارع الماركات لأنك ليفل.
1: أيوة
0: هذا الحمام المحشي ليفل. كان حق الليفل مو باي ليفل. كان بس اللي يعني الراتب الأساسي عنده عالي.
1: حلو
0: عرفت يعني كم انت راتبك الأساسي أيام الملوك قبل. ايه؟ تشيك تقدر تطلب يعني
1: صرة من الذهب.
0: ايه صرة من الذهب مثلا. تمام. وكان أوكي. يقدم في قصور الحكام والأمراء هذا الحمام المحشي.
1: سلام.
0: لأن أصلا تربية الحمام شعبالك قبل حمام مدلعينها يوكلونها ويغرونها. أي لا هذاك زاجل ما تقدر تاكله بعدين تقطع الرسال على الملك.
1: والله ضربت الشبكة.
0: بعدين يصير بدل 5G 3G.
1: أوكي
0: زيدة يعني ما في مجال. أنا حين أتكلم عن الحمام خلى كل حمام الديرة لحق حمام زاجل. أنت ليش ليش ذي هادم الملذات.
1: وش اسمه زين مو بحمام.
0: ها
1: مو بحمام
0: بس. لا هذا عنده جوب عنده وظيفة.
1: لا
0: الحمام هذيك بطالية
1: مو حاطي له لوجو رايح طاير حمامة.
0: لا لا يعرفون الزاجل شكله غير راقي شكرفته شيء على مستوى
1: ما أدري اللي ربي لا حمام لا. يكلمنا
0: انزي أي واحد مطير شي دق علينا. المهم فطبعا أيام قبل الحمام اللي وكلونه حق الملوك والأمراء شو كانوا يسوون. كانوا يحتاج عناية شامبو كونديشنر
1: شامبو.
0: شو عناية عناية. إنزين يعتبر يعني من الحيوانات الأليفة. تمام. ويضبطونه ويدلعونه يسمعونه موسيقى هادية مو الأبقار اللي في هولندا يسوي لها شي ويدلدغونها ما يسوون فيها. نفس الشيء الحمامة
1: بقرتك.
0: أيوة دلل بقرتك. أوكي حتى اليوم إذا دعاك مصري إلى بيته وقدم لك حمام محشي فيقول لك بطريقة غير مباشرة ترى أنت غالي يا الغالي.
1: أيوة
0: فهمت. هي الليلة
1: شو صار
0: حمام محشي.
1: ليش
0: انت غالي الغالي.
1: أقول
0: أيوة
1: خليك بالفطير.
0: ما في أمورك. فطير. وحتى الملوخية بعد عندها قصة. كل أكلهم في قصص. أنت بس تأكل بدون ما تعرف القصص.
1: أبغي مكرونة بالبشاميل.
0: أوه اسأل كوثر يت البيت ليه الكوع المعكرونة. تصدق أن الملوخية كانت اصلا ممنوعه.
1: ليش
0: ما تنوكل قبل.
1: لماذا
0: ممنوعه منعا باتا. وفي روايه تاريخيه مشهوره
1: هي.
0: قالوا ان الخليفه الفاطمي
1: هي.
0: الحاكم بامر الله اسمه شيء التايتل اوكي منع الناس من اكل الملوخيه لاسباب اختلف المؤرخين في تفسيرها.
1: هي.
0: قالوا ناس منعوا يعني هو منعهم عشان عادات معينة وناس قالوا عشان اعتقاده. لكن بعد وفاته رجعوا الناس يأكلون الملوخية من جديد. يعني في فترة من الزمن أيام
1: مش حسيبك يعني مش حسيبك.
0: أيوة هو توفى الخليفة الفاطمي ومن بعدها رجعت الملوخية مقننة عادي يأكلونها يعني أوكي. نتا بكديل. واليوم الملوخية صارت
1: صدق محمد
0: شو قال لا لا محمود انت ليش الحرف تحذفها؟
1: ما ادري،
0: ابي يوم تقراها عدل
1: ترى النظر لين هناك.
0: واليوم صارت من اكثر الاكلات اللي يفتخرون فيها المصريين، واذا سالك مصري بتحب الملوخيه يعني معناته كانه سالك تحب تتنفس من كثر ما هي شيء يعني عندهم.
1: اي لان يقول لك من تاكلين الملوخيه على طول تنامين.
0: منو قال؟ احسها خفيفه يمكن هالفول والفلافل.
1: لا لا لا،
0: وطبعا الحلويات الجميله عندهم ام علي، وعندهم العيش البلدي اللي دائما يحبون ياكلونه، حتى خبزهم غير. واعتقد ان في ناس وايد حتى وهم هني عندنا في البلاد يتعنون للمطاعم اللي تقدم الاكلات المصريه اللذيذه. لو سافرت لمصر اللي تسمع امارات اف ام واضطريت انك تاكل اكله واحده طول الرحله، شو هي بتكون؟ كشري، ملوخيه، حمام محشي، ام علي، ام عندك اكله مصريه ثانيه؟
1: ما ادري. الامير انت تدور ثروه، هذا ثروه طلع.
0: زين قول يلا.
1: انا من ناحيتي فطيري مشلتت
0: طول الرحلة.
1: فول وطعمية صح والله يهاب.
0: زين لحظة،
1: والله كنت أسير هناك بالسيد.
0: لحظة زين، حق طول السفرة إذا جبروك وجبة واحدة شو بتاكل؟ مثلا السفرة خمسة أيام،
1: خمسة أيام
0: وجبروك

0: يعني يسوى. ولأن الناس الهاي كلاس بس هي اللي تاكل هيبة الملك تاكل هاي المحاشي.
1: أنا راضي بالكشري.
0: نعطيك صحن سهل.

0: المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: كوكو
1: كوكو كوكو.
0: هلا
1: الحين بدال لا انت قاعد تستمع هني في خان الخليلي ابغي لو تروح هناك تقول له يعطينا الحب المصري هذا
0: لب
1: نبغي. ايوه كل وين
0: ازازي لب.
1: ايوه كل وين لو سمحت
0: بعد
1: هي
0: والبسبوسه عندهم شو
1: صد
0: والله العظيم
1: ما تحس انها وايد فيها شيره يعني شكر؟
0: لا بالعكس
1: حلوه ها
0: لذيذه. لا وبتعيبك بعد
1: روت احنا في مصر ليش مجروح ما ادري مجروح ريال اتذكر ريال هي صح
0: لا لا
1: مبلا مبلا ايه كنا روت رجل ام امراه
0: امراه
1: افصح عن نفسك
0: شي صح ماذا يقول
1: الحين بنقعد نسولف دام ان احنا قاعدين مبسطين خلي اقول لك يا منصور شو اكتشفت من اكتشافات مصريه
0: اوف
1: هي اكتشفت شيء مو باي شيء الزواج في مصر
0: حلو
1: من يا نصيب لين افتح اللابتوب
0: كيف يعني شي
1: انا بقول لك زمان الاول كان لحظه شويه خل اشوف كم عندي خرده عشان تفعله اوكي
0: تفعله منو
1: حق اللي طلبت منه يجيب لنا شاي كشري اثنين قبل تطبيقات والتكنولوجيا والرسائل الخاصة وحمام الزاجل وقبل الفلاتر والصور المعدلة ها حركة يراونا صورة ان العروسة اقعد ولا غلطة بس في الواقع شيء ثاني
0: نفس اللي تسوونه انتم
1: ايه كلنا نسوي انزين لا تحاتي كلنا فلتر بنات صح انزين شوف رجل قلت لك روت رجل
0: انزين
1: زين المهم قبل لا يشوف البنت في الجامعة ولا تتمشى في الحارة كان لا ما فيها الكلام لول قبل يعني بعد الفراعنة بشوي ها كان في ان الام فجأة تقول وهو تو بياخذ الحمام المحشي يحطه في حلجة وقت الغداء يبني لإليلك عروسة
0: ها
1: اي فجأة مسكين يا يعني من برا لقينا لك عروسة أيوة يعني أيوة قاعد من النوم لقينا لك عروسة فجأة
0: على طول
1: على طول هاي قبل
0: ايه؟
1: فهو يستغرب يقول وين لقيتوها في النيل فترد عليه تقول له بنت خالت مرات عمت قارتنا
0: وقصة طويلة
1: ايه المهم انه في بنية في عروسة خلاص وما أردت تشيكوا عليها الحريم
0: حلو.
1: تمام يعني شبكة علاقات ولو حاولت ترسمها على ورقة راح تطلع مهندس في الخرائط
0: اي والله
1: ايه الحريم ما في منهم الأول بعد غير انزين عاد الحين وافق هذا اللي قال لقينا لك عروسة صح
0: مستانس
1: مستانس الحين إيه؟ ايوه يا ماما بعرس مستانس
0: لا حبيتها ايوه يا ماما
1: يعني قاعد
0: لك
1: يعني انه هو يقول زين
0: انه يقول
1: ايه اوكي النظرة الشرعية
0: ايوه
1: ولكن في شيء لازم تفهمه يا منصور
0: فهم.
1: في رقابة مشددة أثناء هذا الحدث
0: يا لهوتي
1: إيه. إذا وافقت العائلة أهل العروس وأهل المعرس موافقين إيه اليوم الرؤية الشرعية
0: الخطوبة
1: بعدها رؤية شرعية ما خطب بعدها ما وافقت ولبسوا بعض الدبل
0: لا هذه كتب الكتاب
1: لكن لا على بالك انهم يقعدون يتكلمون بينهم بين بعض عن المستقبل هذا الكلام غير صحيح
0: عيال
1: هو يقعد المسكين صح
0: ايوه
1: يقعد الابو هني
0: وين
1: السوفة اللي على اليمين القنفة اللي على الكنبة
0: ايه
1: والام الكنبة اللي هناك
0: أوكي.
1: الخالة ورا الستارة
0: حلو
1: عمتها ورا الباب
0: حلو
1: اخوه الصغير عند درج الحمام
0: لحظة شو هالمداهمة اللي سويتيها
1: يعني هاي كمين أوكي. كمين نسوي له أوكي
0: مسكين يا يعرس ولا يا إيش
1: إيه وطبعا إيه طبعا الأخو الصغير كل دقيقتين يفتح الباب ها شو تبون شيء هاي النظام يعني عشان يربكهم ها وأحيانا الجلسة مدتها من 5 إلى 7 دقائق مع مراعاة فروق التوقيت لكل دولة
0: لحظة مو جرينتش
1: يعني احتمال إنه جرينتش أوكي. مثلا يحاول الشاب يسأل مسكين ما يلحق شو هواياتك لا مداهمة
0: زين
1: الأم يابت الشربات ما في الأم يابت شربات الأخت يابت الحمام الأم يابت ما يلحق مسكين
0: ما هاي يلحق طبعاً يقولها
1: لا
0: رد عليه السلام عليكم
1: ما يقول أبدا لا تحاول تمام.
0: شكلك انت كنت في من هاللحظه هذه ها تتذكر
1: في المطبخ تخلط الشربات صح كلام الجبرني شوق انزين طبعا فهي ترد يعني مستحيه الحين شو هواياتك صح ما تقول الرسم وركوب الخيل
0: دخلت
1: لا
0: دخل
1: تقول ما اعرفش خلاص ما اعرفش
0: كلام
1: لأن تدري إن في ما تلحق متى تلحق
0: ياخذ واحدة ما تعرف شيء
1: ما مستحية الحين البنية مستحية فتطلع الأم تقول مثلا تبون شيء فيقولها خلاص إحنا موافقين على طول يوافق لأنه ما عرفش لأنه مستحية طبعا الشبكة دائما في مصر هي اختبار للحب
0: حلو.
1: كيف يعرفون حبك وتعلقك بهذه الزوجة المستقبلية من شبكتك شبكتك وينها
0: ما ادري تحت بطك
1: رايح بيت العروسه خاطب عروستك شابكها
0: موظف شقتك
1: بالضبط مؤسسها جايب شو اسمه من هاي المحلات مال الخشب في دمياط تجيب الاثاث
0: تمام الخشب عندي.
1: في مصر الشبكه مش مجرد هديه هي جزء مهم من تقاليد الزواج في شبكه في عروسه
0: أيوة.
1: ما في شبكه ما فيش عروسه تمام
0: طبيعي انزل
1: ايوه ناس يقولون احنا حنجيب شبكه بسيطه يعني العروسه مش غاليه وايد لازم يدفع مبلغ
0: لا
1: بعدين ممكن يكون كلمه بسيطه الطقم يلمع لين اخر الشارع من كثر ما هو يبرق يبرق يبرق بس هاي البسيط عندهم
0: يقول لك ثروه يوم يبرم الاتفاق على تفاصيل العرس
1: كيف شو يقول
0: يبرم الاتفاق
1: اوكي فهمت تمام انت معانا يا صاحبي اوكي ثروه انزين لكن اللي يصير ان كثير من الشباب اليوم صاروا يتفقون مع اهل العروس على شبكه يعني تناسب امكانياتهم تعرف اليوم الكل شيء غلى وتغير والانسان في النهايه يبغي يعرس فيصير تجهيز بيت الزوجيه هو المهمه المستحيله ايام اول أيام قبل مصر قديماً أوكي كانوا العائلتين يشتركون في تجهيز البيت عائلة العروسة وعائلة العريس يشترون أغراض البيت والأشياء واللي يدفعون الأجار العروس
0: إيهاب شكله مصري يعرف
1: شو قال عند ناس وناس الشبكة بتبقى هدية من العريس العروسة صح هذا اللي قلنا
0: عند ناس وناس يعني مو الكل
1: يعني في ناس ما يبون شبكة ما فهمت
0: ما أدري والله
1: إيهاب لا تخرب معلوماتنا ما في عرس بدون شبكة مش حنوافق
0: ما فيش نار من غير دخان
1: شو السالفة ما له شغل هاي في الصعيد موضوع غير أوكي فكانوا العروسة تجيب جهازها اللي هو هي شو شاري على مر السنين والعريس يأثث البيت وكانوا الجارات يدخلون البيت قبل العرس ويبدون يحلقون شو التعليق التلاقة حلوة بس لو كانت أكبر شوي الكنبة صغيرة لو كان طقم ما أدري شو لازم يحطون فيك عذاري بالدنيا
0: صح يقول لك ثروة لين الحين في على حسب الاتفاق
1: يعني يمكن ما في شبكة بس في شقة أوكي أو في فيلا يعني شيء أوكي تمام عاد الحين ليلة الحنة كثير من المناطق المصرية يسوون ليلة الحنة وهي طبعا يعني أقدر أقول لكم أحلى جو ممكن يجربونه في مصر
0: ايوه لا هذا وين
1: في ليله الحنة فين هي
0: هاي ليله الحنة لحظه سيدة على طول
1: لو سمحت يعني انت افرح للمعاريس شوفي هذه احلى زفه رايحين مسوين ليله حنة ما بعدها ليله والناس مستانسه والفريج كله طالع والحلو في مصر ما تتخيلون كيف ان الكل يفرح عشان المعرس والعروسه اللي اصلا ما يعرفونهم بس فرحانين معاهم الفرحه دائما تعم وعاد الحين تبدا شو يبدا عاد
0: شوفي ايهاب يقول لك الحنه في الارياف بس
1: بالارياف قلنا في بعض المناطق صارت الزفه
0: الحين هني عاد جبر الشوق مفطريه حلوه
1: الزفة المصرية مستحيل تمر بهدوء

0: المصريين قبل كانوا يوزعون الحلويات بعد عقد القران والزفاف،
1: حلوة بلبن،
0: يشوفون ان هذه رسالة لبدء حياة حلوة وسعيدة.
1: يا سلام.
0: وكانوا يقولون اليوم بتبتدي حياتنا بطعم السكر
1: ملبس.
0: ولازم شموع، ها؟ وانت تمشي شموع يا هال وراك.
1: مو فهد روح شوف لنا اعراس هناك كيف. عريس امر وعروس
0: يقولون في مصر اصعب شخص في حفلة الزفاف مش العريس مش العروس لكن المصور المسكين. كل خمس دقائق يقول بصوا هنا
1: بصوا هنا
0: ابتسموا هنا
1: بصوا هنا.
0: العريس يقرب اكثر
1: لا أكثر. أكثر
0: في النهاية العريس يقول له يا أخي أنا متزوج ولا أمثل فيلم يعني خلصنا يعني. ومسكين هالمصور يعاني لين يخلص الحدث. لو دعيتوا لعرس مصري شو أكثر شيء تتحمسون له؟ دقوا المزاهر، زفل شعبية، ولا الحنة، ولا الأكل، أما تشوفون العريس وهو يحاول يرقص لأول مرة هو عروسته؟
1: لا أنا أبغي أشرب الشربات.
0: مسوي لك شربات بدون ما تروح مضايقهم مسوي زحمة عليهم. فخبروني، نحب انتظار تواصلكم. وهل فعلا تحبون الأعراس المصرية الجميلة؟ رياكم بعد الموجة الصح.
1: يلا.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز أر أس اليوم.

0: This is a final boarding call.
1: في الصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريق.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. بحث العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة في مبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران ردا على محاولات الهجوم الصاروخي التي استهدفت في 28 يوليو القوات الأمريكية في المنطقة. يتزايد القلق الإقليمي في أوروبا جراء تصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن حرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة في إسبانيا وفرنسا وتسببت بإجلاء أكثر من 300,000 شخص في الوقت الذي حذرت فيه السلطات في البلدين من موجة حر رابعة من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع. ختاما، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان إلى 23 قتيلا، وأدى الزلزال لانهيار عدد من المباني وإلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: مشيني أكثر في مصر، مشيني أكثر في... أبغي أشم ريحة النيل. يقول لك اللي يشرب ماية النيل يرجع له مرة ثانية. أنا رجعت 19 مرة.
1: تبغي تشرب ماية النيل؟
0: ها؟
1: تبغي تشرب ماية النيل؟
0: يعني بما معنى يعني.
1: الحين لازم نمر على خان الخليلي.
0: الله.
1: أعتقد هذا المكان يعني بصمة في عالم مصر العجيبة.
0: يا سلام.
1: تخيلوا معاي هالمشهد.
0: أي واحد؟
1: قبل 600 سنة. ترى أنا كلها قديمة.
0: ما تردني لو.
1: أنا
0: والله قال شيلوا آلة الزمن من عنده.
1: لحظة خل أدق الدقمة.
0: آه. وين رحنا؟
1: هاي قاعدة أوخر الغبار على لها. 600 سنة. ما في سيارات ولا في إشارات مرور ولا حتى محلات بواجهة زجاجية.
0: تقولي 600 سنة أكيد بس خيول و...
1: أي وهذا اللي أنت رايح صوب الجندي وراجع من عند الجندي.
0: ما في جندي بعد.
1: زين؟
0: فارس مغوار.
1: إيه أنت الفارس المغوار طبعا. أكيد سيفك في غمدة.
0: إيه سيف البتار بعد.
1: أيوة. بدال هذا كله راح تلقون قوافل ضخمة.
0: يا سلام.
1: مع الموسيقى قافلة. عرفت نفس علاء الدين؟
0: إيه.
1: تأتي من الشمال.
0: من هو؟
1: الشمال.
0: من الشمال أي إيه؟ عبالي من الشام.
1: لا وهي تي من الشام من الشمال من الجنوب. المهم قافلة كيف ناقة تمشي وحاطين عليها أغراض يعني كارغو.
0: آه أوكي.
1: تمام. هي في أمطار أمس دبي ما شاء الله وشارجة وايد كان في مطر.
0: وليوة.
1: وليوة. المهم وقافلة جاية من صوب السند والهند.
0: لحظة شو القافلة هاي؟
1: قوافل. زحمة. قاعد يرتبون من يدش جمارك.
0: وصلت القوافل.
1: أيوة جمارك وهذا وجمال ما الهول ولا تالي محملة بالحرير. صدق صدق نفس علاء الدين والله. أوكي
0: أوكي.
1: بهارات ذهب عطور.
0: يا سلام.
1: وكلها تدخل من باب واحد
0: اللي هو
1: اسمه خان الخليلي.
0: الله.
1: لكن السؤال ليش سموه خان؟
0: هلا حبيبي. ما أدري
1: ليش تقاطعني وتقول له هلا.
0: ما ترى ليش سموه؟ ترى هو يكلمني بعد.
1: لا أنا كلمك الحين. لا تخليني أضيعك الحين في خان خليلي.
0: خليفة سويت له مشكلة من لا شيء.
1: خليفة لو سمحت خذ بريك.
0: ايه.
1: أوكي بعدين انزل. نحن جونا كله مطر. خليفة وين أنت؟ في ألاسكا؟
0: كوبنهاجن.
1: واسمك خليفة وين بتكون؟ ما فهمت.
0: ما.
1: زين أوكي. المهم كلمة خان قديما كان معناته مكان ينزل فيه التجارة.

0: جار والمسافرين.
1: أيوة نفس المينا يعني.
0: لا يعني مثل نزل.
1: نزل.
0: مثل هوتيل. خان.
1: خان.
0: خان هو المكان اللي ينزل فيه يعني مثل. شو نقول؟
1: عرفت عرفت عرفت.
0: ما أعرف شو المكان. استراحة استراحة. أوكي. يجون يستريحون ويحفظون بضايعهم ويبيعون ويسوون مقايضة وأعطني هذا ذهبا أعطيك حريرا من هالحركات يعني. وانت تشي شايل
1: تجار الجملة يعين على تجار
0: يعين الحين كل هذا هني تبدأ التصفية تنزيلات بلاك فرايدي كله هني
1: ليلام ليلام
0: ايه كله هني تمام. انزين شو اللي يصير اصلا في خان الخليلي او او اسم الخليلي فهو احد امراء العصر في ذاك الزمان عام 1382
1: من هذاك الوقت
0: هذاك الوقت
1: كنا في 600
0: قبل 600 سنه صارت الحكايه
1: اللي هي
0: من مقابر الى اشهر سوق في الشرق هو هذا المكان. هني تبدا المفاجاه قبل لا يصير هذا المكان سوق أصلاً كان هذا المكان موقع يضم مقابر تعود للعصور القديمة.
1: حلو.
0: ولما أراد أحد الأمراء في ذاك الوقت أن ينشئ مركز تجاري كبير يخدم القاهرة مو بمول يبغي منطقة تخدم التجار كان يقوم يأمر بإزالة المقابر وشيد مكانها سوق جديد أصبح مع مرور الزمن أشهر أسواق العالم الإسلامي.
1: يا سلام.
0: فتخيلوا مكان كان يسود الصمت من مقابر تحول من بعدها 6 قرون إلى سوق. السوق هذا كل حد من كل مكان في الدنيا.
1: أيوة.
0: إيلا خان الخليلي مش مجرد سوق وأشبه بمطار دولي في زمن القوافل. كان التاجر المغربي يلتقي بالتاجر التركي والهندي يلتقي بالتاجر الشامي هذا يبيع قمشة وهذا يبيع بهار والمصري يبيع نحاس وعطور. كان بإمكانك أنك تسمع مليون لغة في وقت واحد.
1: ما شاء الله.
0: عاد الزقاق أو الفرجان الصغيرة أو الشوارع الصغيرة إذا دخلت خان الخليلي ما تستعيلون لأن كل ممر ضيج يخفي ورشة عمرها 100 و200 و500 سنة. كل ريال يطر
1: ما زالت ليومنا هذا
0: لليوم موجود نحاس وموجود مثلا بائع فضة واحد ينقش الخشب وكان يعني فعلا الناس يوم من كل مكان عشان الصناعة اليدوية. وأشهر قهوة في مصر
1: أيوة.
0: تلقاها في مقهى شهير عندهم. هذا المقهى أشهر مقهى في مصر كلها كلها من شرقها لين غربها
1: اللي هو
0: وهو مكان المفكرين والأدباء والعلماء كلهم كانوا ينزلون في هذا المقهى الوحيد. تدري شو
1: المقهى مالي هذا
0: شو هو تتوقع؟
1: ما أعرف.
0: اسمه مقهى الفيشاوي.
1: عارفه؟
0: ايوه
1: عارفه.
0: يقولون ان عمره اكثر من 200 سنه
1: صح
0: وكانوا يقعدون فيه ادباء وشعراء ومفكرين ومن اشهر الكتاب العالميين نجيب محفوظ اللي كان يستلهم اجواء الحي في كثير من شخصياته في الروايات. ويقولون الزوار تدخل تشرب شاي تطلع كاتب لك كتاب.
1: حلو.
0: تصير مؤلف قريحتك
1: وايد. انا قعدت هناك.
0: شو طلع منك؟
1: دواوين.
0: والدواوين عطنا أشوف بيتين هنشوف آخرتها وياك. أنا بشوف أنا هاي قريحة الشعر هذه بطلعها
1: مو معترفة فيني في أي شيء.
0: إنزين يلا قول قول قول
1: شا أقول
0: قريحة يلا عطنا واحد.
1: لحظة مو شاي وقريحة.
0: جيبه. ولما يصير الليل في خان خليلي كأن النهار تشوف السوق مزدحم والليل تبدأ الحكاية الحقيقية. فوانيس يحطونها في الأزقة والشوارع الضيقة ريحة القهوة والعود تملى المكان وصوت البياعين يمتزج مع ضحكات اللوادم وكأنك أنت مو في 2026 كأنك أنت ما زلت في العصر القديم.
1: أزي صح
0: صج؟ إيه؟ أنا ما يعني أحس أن هاي من الأماكن
1: لا لا بالعكس
0: الخيالية
1: لا لا لا فعلا إيش كثر قاعد أمشي بالهال تقولين
0: الأزقة
1: الأروقة وهالأماكن هذه.

0: ضيقة
1: ولكن كلها محلات خناخيش صح؟ يقولون إذا دخلت خان الخليلي لا تقول أول سعر تسمعه، يعني مثلاً قال لك 20 قول أوكي مثلاً، لا ما يصير لأن المساومة والمكاسر جزء من الثقافة صح. هناك فإذا قال لك البائع هالفانوس مثلاً 500 جنيه قول له غالي شوي، فيرد طيب عشان خطرك 200، بتقول شنه بعد غالي شوية يصير 20 صفقة.
0: أنت تدرين أن هناك القعدة ما تنمل خاصة في الفيشاوي، يتعازف العود، يتعازف الطبلة، اللي يقول لك قصص ونكت، اللي يبيع لك هاي الأشياء اللي هي اللي تحبونها مثل يعني هاي السلاسل ما سلاسل
1: هي الاكسسوارات يعني
0: ما يخلونك في حالك.
1: الله.
0: وكل واحد عنده يعني نكتة، عنده سالفة، عنده شيء يضحك، تحصلينهم هم يتضاربون مع بعض يعني تتونسين.
1: جميل جميل.
0: أنا ما أحب أنك أنت تروحين هناك لأن بضيعين.
1: أنا أحب أضيع، أنا لعبتي أضيع وبعدين أطرش سند لوكيشن.
0: ما في سند لوكيشن هناك.
1: ليه؟
0: ما في. توت ياسة تشرحي لهم عن الأروقة والأزقة وها
1: بعد خلاص
0: ما يضبط معاهم هنا
1: زي عادي بقول حق أحد وصلوني بيتنا. طبعا خان الخليلي مش مجرد سوق، هو ذاكرة القاهرة
0: صح.
1: كل حجر فيه مر عليه سلطان وتاجر ورحالة وشاعر، ولو قدر انك في يوم من الأيام تسمع وتحط اذنك على جدرانه راح تحس انها تتكلم وراح تقول لك آلاف القصص عن الحب
0: فعلاً.
1: والتجارة والرحلات والأسرار اللي مرت هني من أكثر من 600 سنة راح تعيشون جو غير. الحين سؤالي لكم لو زرتوا خان الخليلي شو أول شيء بتشترونه؟ فوانيس مصرية، عطر شرقي، ولا تتجولون، ولا خامات، ولا مكسرات، ولا شو اللي في خاطركم؟ أبغي تقولون لي شو شريتوا إذا رحتوا وشو اللي حابين انكم تشترونه. فاصل وراجعين.
0: يلا.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: الله الله يا منصور.
1: يا الله. سلام.
0: صراحة ما علينا عندنا وزن.
1: أنت ما بقيتي شيء ما شليتي.
0: أنت من الناس اللي لما تسافر يصير عندك وزن وتدفع فلوس على الوزن ولا تشحن
1: شي.
0: ولا شيء؟
1: ولا شيء.
0: شو تسوون؟
1: كل شيء موجود.
0: لا كيف؟ لازم تشتري أشياء من برا.
1: ما في ما في كل شيء موجود.
0: منو من الناس اللي في التيك توك اللي يوم يسافر لازم يرجع بوزن زيادة أو يشحن؟ وشو الدول اللي تحب أنك أنت فعلا تشتري منها أغراض غير مصر؟ أكيد أنت منصور.
1: لا خربشات.
0: ها خربشات شو تقول؟
1: هي
0: شو؟
1: ها عواش طلعوا طلعوا أصحاب الوزن الزايدة الأوزان الزايدة.
0: أنا عواش شفتي؟ من وين زي؟ المغرب. شو تاخذون؟ هي من المغرب. لا
1: هي من المغرب.
0: لا في
1: اي بس حتى لو من المغرب بعد ترى من المغرب فيها اشياء وايده.
0: الله عاد يا زين المغرب زينه يا زين الاشياء الحلوه اللي عندهم.
1: تعال في يوم في يوم بنسولف عن المغرب.
0: حلو يبالنا. زين زين لو سمحتوا ابغي اعرف ملابسهم حلوه. تسلم الله يحفظك يا ذيب الامارات حياك الله. اليابان سيف. انت كاتبه غلط بس اتمنى تطلع اليابان. خربشات تركيا. اليابان صح. انا يوم صرت اليابان كرفت.
1: لا
0: كنت احاول اسوي نفسي ذربه يعني بس ما قدرت بس كرفت.
1: اي بس بعد ترى بقول لك شغله في اشياء بسيطه عارف ان هذه نادره ممكن اجيبها.
0: الله
1: هي.
0: زين ناخذ مية نيل مثلا
1: جلاس
0: تيكاوي. تخيلوا معاي ان لو استيقظ المصريين يوم من الايام وما لقوا نهر النيل.
1: لا مستحيل.

0: تحيط بالصحراء من كل مكان.
1: صح.
0: عشان كذي كانوا المصريين يقولون إذا جاء النيل جاءت الحياة. وليش كان النيل مقدس قبل آلاف السنين؟ قبل آلاف السنين ما كانوا المصريين يعرفون من وين يجي هذا الفيضان. كل سنة يرتفع منسوب الماء فجأة ويترك وراه طين أسود غني هالطين يخلي الأرض تطلع خضرة
1: فعلا.
0: فيعتقدون أن هذه أيام آلاف السنين أنها هدية من السماء. وكانوا يسوون احتفالات كل ما يبدأ المكان بالفيضان. هم على بالهم أن يعني هذا فيضان يجي ويختفي. أما اليوم فلما تم بناء السد العالي في أسوان أصبح منسوب المياه يدار بطريقة مختلفة وما صار في فيضانات سنوية مثل ما صارت أيام قبل.
1: فعلا.
0: إذا صرت في يوم من الأيام على أرض مصر لازم تبدأ رحلة اسمها الفلوكة يمكن أو الفلوكة، ما أدري، أبغي المصريين يقولوا لي الشد علام ولا شو. يقول لك ركوب الفلوكة هو قارب شراعي بسيط يستخدمون المصريين من قرون. تخيل، لا صوت محرك ولا ضجيج، بس صوت ماي وهوى.
1: يا سلام.
0: وشراع أبيض وكأن الزمن وقف. وفي جزيرة في قلب القاهرة في نص النيل اسمها جزيرة الزمالك، تعتبر واحدة من أشهر الجزر. هذه الجزيرة متروسة مطاعم، مقاهي، حدائق، برج القاهرة.
1: يا سلام على الزمالك.
0: ولما تغرب الشمس تتحول المنطقة إلى لوحة جميلة تنعكس فيها الأضواء على صفحة الماء. وعلى طاري برج القاهرة اللي كنت تقولي عنه، تدري أنه طوله 187 متر؟
1: طبعا.
0: وكان لما افتتح يعتبر أطول مبنى في أفريقيا، ولما تصعد لقمته تشوف كل القاهرة وتشوف النيل يلتف حولها كأنه شريان.
1: أكيد. ولا ويكون في علمك بعد حتى المنظر هناك تشوفين القاهرة كلها. غير هذا أنا سكنت بعد في الزمالك.
0: هي.
1: في الفنادق اللي موجودة على النيل.
0: نعم.
1: روعة.
0: حلوة صح. الفيو وايد حلو. في أسوان في جزيرة كاملة تحولت إلى حديقة نباتية فيها مليون نوع من الأشجار والنباتات اللي يابوها من جميع أنحاء العالم. ولما تمشي مستحيل تصدق أن هذه الحديقة حديقة أسوان في نص النهر.
1: فعلا.
0: نهر النيل. وطبعا أشهر معبد بعد في جزيرة، معبد قديم من أيام الفراعنة، هو معبد فيلة أو فيلة، ما أعرف شو نطقه بالضبط، ولكن هو المعبد اللي أنقذوه من الغرق. بعد إنشاء السد العالي هذا المعبد صار مهدد أنه يغرق، فتعاون الدول كثيرة عشان ينقلون الحجارة، حجر حجر حجر حجر ليه ما ردوا يبنونه في جزيرة ثانية. ولما تزوره أنت ما تشوف مجرد معبد، أنت تشوف أكبر عملية إنقاذ آثار في التاريخ.
1: يا سلام.
0: الذي أمونه تقول فيلا، فيلا اسمه ولا فيلا؟ خبرينا الشدة على وين. أبغي النطق صحيح. وطبعا في قرية في مصر اسمها غرب سهيل، إذا كملتوا جنوب راح توصلون إلى قرية نوبية ملونة، بيوتها زرقاء وصفراء وبرتقالية، أهلها دائما يستقبلون الضيوف بابتسامة. من الطرايف أن بعض البيوت كانوا يحتفظون بتماسيح صغيرة في أحواض خاصة، ويعتقدون أن هالقرية أن التمساح يجيب لهم البركة كجزء من تقاليد قديمة من آلاف السنين، وصارت اليوم من فضول الزوار لازم يروحون هذه القرية النوبية وهي غرب سهيل.
1: يقول الجنب أسوان
0: النوبة.
1: إيه.
0: أيوة أوكي. وطبعا كل الناس اللي راحت مصر راحت كورنيش النيل، يقولون المصريين إذا ضاق صدرك روح النيل،
1: ملتقى العشاق،
0: اقعد على الكورنيش، اشرب كوب شاي وطالع المراكب وهي تمر، راح تحس إن الوقت صار أبطأ وإن الهموم بدأت تبتعد مع حركة الماء.
1: يا سلام.

0: وفي مثلا اذا ركبت هاي الفلوكه اوكي اللي هو الشراء المركب الشراعي ممكن يقول لك صاحبها الرحله ساعه، لكن بعد ما تبدا الاجواء والنسيم والمنظر فجاه
1: تشوفين الوقت
0: هي
1: طاف
0: عادي تقول له خدني بلفه ثانيه مثلا عاوز كمان لفه بدور سوالف هاي اللي تسلمين يا حبيبتي عسى عمرك طويل يا خربشات. الحين اللي راحوا مصر ولا اللي بيروحون فيهم فضول نفسي انا ما رحت ابى اسير، اي تجربه تختارون؟ رحله المركب الشراعي اللي يسمونه فلوكه او فلوكه، اتمنى اخوان المصريين يعني سامحوني اذا النطق غلط، ومشاهده القاهره من برج القاهره، ولا زياره معبد فيلة، ولا التجول في جزر النيل، ولا تجلسون على الكورنيش مع كوب شاي ونسولف على منصور ونقص عليه.
1: ها
0: ايوه يعني ليش؟ مثلا بعد الانسان لازم يقص على اخو الانسان.
1: لا لا لا
0: حلو حلو شي. اقعد اقول لك قصيد وشعر من قريحه الاشعار مثلا، شو رايك؟
1: والله شوفي انا عارف ان انت بتقولي لي قصص
0: هي.
1: اساطير ورعب اليوم أوه. نجيت من هالسالفه
0: لا لا ما عندهم ما عندهم
1: ايه الحمد لله
0: ايه الحمد لله ما عندهم، بس اصبر علينا ما وديتك انا الريف
1: للاماكن ها لا لا لا خربشات يوزي
0: شو قال
1: خلي
0: قول نبا لا لا ما علي ما علي ما علي راجع انزين راجع اصبري اصبري انت بس شو بسوي فيه. خلونا ناخذ هذا الفاصل بعد يلا. ما رحنا رحلة النيل ونرجع وياكم
1: صح.

0: السلام عليكم، يحييكم كابتن الطائرة وليد سراب.
1: وليد كابتن طائرة وليد،
2: ترى هو
1: وتبيني أقعد هني؟
2: لا ما يخالف، لأنه هو قال هاليومين حاب أنه يغير شوي ويشوف إذا يقدر يوفق ما بين رحلتين.
1: وليد
2: يستاهل. وليد
1: خطوتين ما يشوف؟
2: لا يستاهل.
1: تأكد يا بنت الحلال؟
2: لا يستاهل. لحظة شوي،
1: لا مو على كيفك تحطين يستاهل ما يشوف.
2: لا يشوف أنا حطت له.
1: يلا هات، يلا طلبت
2: جوس.
1: وين هنا الجوس وليد كابتن؟
2: ما يخالف هو احنا نبغي يكون كابتن.
1: على كيفك
2: انا راضية، طيارتي بميالي.
1: رونالدو اهدى.
2: كله حقي، عدن الملكية عندي وايد صعبة. جهب نفسك.
1: والله العظيم مجهز، أموري طيبة. بس صراحةً

0: جولة بعد.
1: ما تبغي بسكوت؟
0: واللي كلناه
1: غير الحمام. مايون مايون مايون. أنا أصارك بطيارة عشان هاي أدق الفص بس كل شوي.
0: ما رحبة ما رحبة ابن عمير. أقول لك.
1: قل لي.
0: خلاص استأنسنا.
1: هي.
0: في أرض التاريخ والعراقة.
1: نعم.
0: أرض مصر الجميلة.
1: صحيح.
0: والحين رجعنا.
1: هي.
0: وصلنا لنهاية البرنامج.
1: أيوة.
0: ونهاية الرحلة.
1: نعم.
0: الأغراض اللي عندك أتمنى تشوفي لك بكبات تشيلهن.
1: لا أنا ببيع.
0: لحظة ممنوع.
1: يا ببيعة.
0: ممنوع.
1: ليش؟
0: أنت مو مرخصة حق البيع.
1: والله لازم. ايه. أوكي ما أدري.
0: عطي عطي صوغة حق كل اللي موجودين. كسرة وجبرني الشوق وشبل الوطن.
1: هي.
0: والظاهري وما في كلهم اللي في التيك توك عطيهم الصوغة هذه.
1: يستاهلون. ايه. يستاهلون طبعا. هذه أنا أقدر أقول رحلة جميلة رحنا فيها لجمهورية مصر العربية، الدولة اللي نظرنا شفنا من بعيد شفنا هرامات، وإذا اقتربنا لقينا كل شارع فيها يتكلم عن حكاية حلوة، وكل حجر يروي تفاصيل من التاريخ. تعرفنا على نهر النيل ومنصور تسبح فيه، ويعني تمشينا في أزقة خان الخليلي وشمينا ريحة القهوة والبهارات، وكان هذا المكان من سنين يشهد على هذه الضحكات والأشياء الحلوة اللي تصير في هذا المكان. مصر مش مجرد وجهة سياحية، هي كتاب مفتوح. كل ما قلبت صفحة تلقى الصفحة هذه أجمل من اللي قبلها،
0: ما ينتهي.
1: فإذا صارت لك فرصة أنك تروح مصر، شو أول مكان من اللي قلنا حاب أنك أنت تزوره؟ إن شاء الله دايما تستمتعون. هابي ويكند. ليش ما يتمضحك بسرعة؟ أقول
0: شو اللي مع أمبريلا؟ وين يا كسرة أمبريلا؟ ما رحت بحور وهذا؟ لا نهر نيل.
1: هي. فإن شاء الله نلتقي على خير في الأيام الجاية. رافقتكم السلامة وين ما تكونون، وأتمنى تكونون استمتعتوا ويانا على
0: إمارات اف ام.
1: إمارات اف ام.
0: مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق

يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان الرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعودني على اني اغيب وادور في براحة السجن غيرك.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: Citan.
1: Habshan. 98.4 إمارات FM. إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكساندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مطار بلغراد نيكولا تسلا. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مهرجان الشيخ زايد الصيفي، واطلع على البرامج التي يقدمها مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي والهادفة إلى ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. يواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تطوير منظومته التدريبية التخصصية من خلال تنفيذ برامج متكاملة تستهدف رفع القدرات المؤسسية وتوحيد مفاهيم الاستجابة في إطار جهوده المستمرة لترسيخ جاهزية إمارة أبوظبي وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع مختلف حالات المخاطر. ختاما، تنطلق غدا منافسات السباق التمهيدي الثاني في مهرجان العين لسباقات الهجن 2026 في ميدان الروضة في منطقة العين، وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن في الدولة ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6%.

0: عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

مساء الورد، ومش أي ورد، ورد حلو مختلف ملون على اللون اللي مزاجك ومودك في هذه اللحظة. تبى أحمر مساء الورد الأحمر، تبى أصفر أخضر أبيض أزرق، شو تبى؟ وردي اللون اللي تباه لك وعلشانك وتحت أمرك. ودي صراحة يعني أقول مثل الأجواء الحلوة، لكن الحلاوة دائما مش بس بالجو، الحلاوة دائما بنفسك وبهلك وبصحتك وعافيتك وعيالك وكل اللي يعز عليك. يا مرحبا وسهلا ومستمعينا عبر أثير إمارات FM في كلك. أتمنى أكون يعني ضيفة خفيفة في البرنامج تستمتعون معها لمدة 3 ساعات. هذه هي زايد. يا مساء الخير، لأن كومنت صراحة شدني أول ما صديت على الآيباد في التيك توك كاتب هذه اللي في راديو السيارة. هي نعم زايد بدور أحمد معاكم من خلال الإذاعة ومن خلال التيك توك، فيا مرحبا بكم في كليك الصيف.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: أهلا أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم أكيد مستمعين اللي تسمعونا بالإذاعة، إذاعة إمارات FM، وتحية أيضا لكل من منورني ومشرفني والله كي ود

نحن شراتك ما نعرف؟ لا تعرفين تعرفين. فاطمة الله يسعد قلبك يا ربي. خلاص كلكم سيروا عند 95 موجود عند كل اللايكات. شو تبون تسمعون؟ كان في طلب الخالد خالد محمد صح؟

كان في طلب الخالد محمد وكان في طلب الراشد الماجد. الصوت يذكرني بأيام المدرسة الصبح. لحظة الصوت يذكرني بأيام المدرسة الصبح، يعني أنا أبلة، أنا مدرسة. إيه تحيات، ما هي سالفة التكتك اليوم كله أرقام. 92 يا مرحبا بنورتش عزيزتي. يلا أنا بانتظار اللايكات وبانتظار الشير وبانتظار التفاعل. يا مرحبا وسهلا بلا سيسو صح؟ المقبالي مس النور، حياك الله يا محمد. فجر دبي أتوقع، يا مرحبا بت قطر، أهلا وسهلا. يلا خلونا نشوف نكاتكم وكومنتاتكم الحلوة. اس مرحبا مصرقع، مرحبا وسهلا. يا مرحبا بتي فجر دبي. AL3 الفنانين اللي انت تطلبهم مش متوفرين على إذاعة إمارات FM، متوفرين على إذاعة أبوظبي. فكل اللي أتمنى منك وأطلبه بأنك خلاص أنا بطلع لك أغنية خالد محمد وبتسمعها إن شاء الله وبتستانس عليها، أنا متأكدة. شكرا. أما سولفي وتفاعلي وحطي لايكات وشيري وسوي اللي تبين، أطال عمرك شو تبين سوي. فالمواضيع لا تستأذنين، أبدا لا تستأذنين. اليوم عندنا طبعا فعاليات الصيف، وعندنا دقيقة تبريد، وعندنا بعد أغرب شيء، وعندنا يلا بما أنكم موجودين خل نروح لأغرب شيء. يعني ما شاء الله موجودين بشكل وايد حلو. بفلاح الله يخلي لك إياها وتحياتي لها عوشة. أبي أسألكم عن أكثر رائحة أو مكون فجر دبي إن شاء الله طال عمرك. بنسمع طلب حد من المتواجدين، الطلب خالد محمد، وإن شاء الله بنرجع معك. ريم موجودة بعد، يا مرحبا بها بريم. الحل الصعب عليك، السلام والرحمة. أبا تفاعلكم معي في هاي الفقرة، أبا تشوف أكثر مكون يتكرر من مكونات العطور. شو المكون اللي دايما وأبدا تحسون أنه لازم يكون موجود في العطر اللي بتشترونه؟ براشد حياك الله. ها ريم تقول عود، براشد ما شيء، بنت الإمارات عود، فجر دبي مسك، مساء الخير حياك الله يا أخوي. HAH أم تقول عود أو لذر، براشد حياك الله. بعد العود في الصيف ما ينفع، الفانيلا خربشات، فاطمة الزعابي مسك، الباودر، أبو ناصر عليك السلام، مشكلة دهن العود الصيف ما يصلح، عود في الشتاء ومسك في الصيف. أم الباودر سيف مساء النور. خربشات على فكرة البارحة 3 مرات أقول خربشات، شتبه من أغنية لفؤاد عبد الواحد وانتي ما رديتي علي، فعقاب ما راح أحط لك الأغنية اللي تبعينها. مسك أفضل شيء 6, 7, 9, 95 يقول يكون مكون حمضي. بفلاح خشب الصندل.

0: مساء الخير. مساء النور. حياك الله وهاب. أتوقع بدور تعليقات ما كانت تطلع. كانت تطلع. كنت تكتبين على فكرة وكانت تطلع تعليقاتك. بس اليوم جربي كتبي أتشوف شو من أغنية بينها اللي فؤاد عبد الواحد عشان ما أحطها. براشد يقول أحسن شيء العود. خلونا ناخذ فاصل وبخبركم عن مكون غريب. أتوقع أن هذا المكون موجود في عطوركم بس أنتوا ما تدروا به. خلكم وياي.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
4: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

إياد مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبا بك وحياك الله يا أخوي. خلونا نروح لرائحة موجودة في أحدث صيحات العطور واللي يفضلها عشاق الروائح الغريبة. يعني إذا تبغي يعني رائحة غريبة عجيبة مختلفة، اسمع معاي هالخبر اللي يقول الحين هي تشوفنا، أشوفكم وأشوف طلباتكم، وللحين ما في طلب وصلني شي قلت عنه يا سلام واو شحلاتها، هذا الطلب صدق اللي بحطه، تخيلوا. يعني راشد، خالد، ميحد، كل هالطلبات بتسمعونها. يعني يوم الوداع، ميحد بنت الإمارات، ميحد حمد، حكايات، شفتوا؟ ماجد المهندس بدور أغنيتي البعيد، أوكي بحط لك كل الأغاني، كل الفولدر مال فؤاد عبد الواحد إلا يا البعيد. والهان راشد الماجد، أصيل هميم، أبو الماجد، أبو الماجد تحياتي لك، يعينها راشد الماجد، راشد الماجد، أوه أصالة عقوبة، أغنية من أغاني أحلام. محبيت الواسطة. شوفوا صيحات العطور ما تتوقف أحيانا عند روائح معينة، يعني ما تتوقف عند رائحة الورد، الفانيلا، الحمضيات، مع كل موسم تظهر فيه اتجاهات مختلفة. يعني

هذه الاتجاهات وهذه المكونات تلفت انتباه محبي العطور. خلال صيف 2026 برزت عطور مستوحاة تخيلوا من رائحة مشروب الكولا. تخيلوا، متخيلين كولا؟ تخيلتوا الريحة؟ تخيلتوا شو ممكن تكون؟ أيوة هذه هي، هذه. أنتوا سمعتوا أنا شو قلت؟ لأني أشوف بعدكم على الأغاني. واو أوكي، عيب كل موضوع. أكمله؟ قولوا لي أكمل الموضوع ولا لا؟ هي كولا، رائحة الكولا. وهمي عدا ما أدري الصراحة. الحين شو اسمه كولو زيرو دايت ما عارف يعني. أكمل أوكي، كملي أوكي بكمل لكم. يقول لكم رائحة الكولا أصبحت اليوم واحدة من أكثر الصيحات اللي انتشرت بين عشاق العطور الجريئة، رغم أن الفكرة يمكن تكون روايح ما تشبه المشروب بشكل، المشروب الغازي بشكل وايد كبير، لكن للشمة الأولى أكدوا خبراء صناعة العطور بشكل مباشر ممكن أنه يعتمد على مزيج متوازن من نفحات حلوة منعشة توابل، يعني تخيل توابل أو مثلا يعني ريحة حلوة أو ريحة منعشة موجودة مع ريحة الكولا، حتى ريحة القهوة. H-A-H شو هالعطر اللي في رائحة القهوة؟ خبروني شو هالعطر؟ أزين يقول لكم أنه يعني مش بس ريحة الكولا، يعتمد ما يعرف باتفاق الكولا في صناعة العطور، المزيج الحلو الموجود اللي يعطيك الإحساس بهذا المشروب مثل حمضيات الفانيلا عفواً والكراميل، إلى جانب التوابل مثل القرفة جوزة الطيب الهيل. خبراء العطور أيضاً يأكدون هالمكونات تمتزج بطريقة تخلي العطر يكون أكثر عمقاً أكثر رقياً ومش مجرد رائحة فقط. الصراحة في مكونات غريبة مثل الباودر، البارود، الحديد، الحمد لله ما لحقت عليهم، ما أدري بهم هالعطور. انزين يقول لكم ليش انتشر هالشيء؟ ليش خبراء صناعة العطور راحوا لنجاح هذه الصيحة اللي تعود في ارتباطها لرائحة الكولا؟ لأن هذه الرائحة مرتبطة بذكريات الطفولة، منو ما شرب كولا وهو صغير، ومرتبطة أيضا بالتجمعات العائلية، مرتبطة بأيام الصيف. من يونها لك شو تسوي؟ تطلب لك كم من علبة وتيب، يعني تذكرك بأشياء حلوة جميلة اللي يخليها يكون عطر الرجعة للحنين، للأشياء الحلوة، للطفولة الحلوة، بمجرد أنك أنت تشم هذا العطر. صح؟ من أول الخبر براشد مو مقتنع. السلام عليكم، السلام ورحمة، حياك الله. جمال اليافعي يقول يعني ريحة الكولا تردك أي يعني هذا المنتج من زمان ولا أنت ما لحقت عليه لحينة؟ شكلك ما لحقت عليه صح؟

شو أسوي عبد الملك؟ ما فهمت الكومنت. AL3 ما لقيت أغنيتك اللي أنت طلبتها، بحطت لك أغنية ثانية إن شاء الله أنها تعيبك.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
0: منعش، سريع ومفيد، بكليك صيفي.

0: حابة أشكركم على تفاعلكم الجميل الحلو على التيك توك, وإن شاء الله دائما وأبدا إن شاء الله يعني يا رب يعني, خصوصا اليوم الحلقة الأخيرة عندي, فحاب أن الكل يكون موجود. بنروح معاكم لمركز الاتحاد, بناخذ الموجز العالمي, ومن بعدها برجع بتواصل معاكم في برنامج أكلك الصيف اللي دائما وأبدا أشتاق ده وأشتاق أني أتواصل معاكم وتتواصلون معايا في أحلى أحلى طبعا برنامج يجمعنا فيكم, يجمعني فيكم. لي عودة لا تروحوا مني ولا منك, راجعت لكم إن شاء الله بعد الفاصل, خلكم وياي.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن, اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. بحث العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية, حيث أكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة في مبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس, وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث, تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران ردا على محاولات الهجوم الصاروخي التي استهدفت في 28 يوليو القوات الأمريكية في المنطقة. يتزايد القلق الإقليمي في أوروبا جراء تصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن حرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة في إسبانيا وفرنسا, وتسببت بإجلاء أكثر من 300,000 شخص في الوقت الذي حذرت فيه السلطات في البلدين من موجة حر رابعة من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع. ختاما, ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان إلى 23 قتيلا, وأدى الزلزال لانهيار عدد من المباني وإلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك, موضوعنا حساب التوفير, ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل, دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم, دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي, تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي, شركة مساهمة عامة.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم, تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات, فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم, الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: تحية لكم من جديد في ساعتنا الثانية عبر برنامج كليك الصيف يو ام، صح؟ نحن خلينا نتأكد بس، ها يو ام بتخطى لأن الكل شاف. خمسة وتسعين، إن شاء الله دائما وأبدا يا

ان شاء الله يا رب. انزين خلونا نروح لفعاليات الصيف ياس للألعاب الإلكترونية. هذا المهرجان يرجع من جديد في أبوظبي وفي نسخته الخامسة خلال فترة ما بين 31/7 باكر إن شاء الله إلين تاريخ 9/28/26 وراح يكون في ساحة تاون سكوير في ياس مول. هذا المهرجان الألعاب الياس للألعاب الإلكترونية. إن شكرا وتحياتي لكم. خربشات أنا أقول لك إياها من الحين ما بحط لجوني. أوكي فتحياتي لك وإن شاء الله السمع جميل وحلو وما تقطعين تكوني موجودة. أبو حمد يا مرحبا بك وسهلة. انزين المهرجان هذا في 10 أيام راح يقدم باقة من تجارب غامرة بطولات رياضية إلكترونية ومنافسات الأجزاء التنكرية والألعاب بالمحاكاة والفعاليات العائلية. راح يستقبلكم اللي يستقبل هذا العالم زوارة يومية من الساعة 10 الصبح لين إن شاء الله الساعة 10 المساء من الأحد للخميس وراح يكون من 10 الصبح لمنتصف الليل يومي الجمعة والسبت. وراح تكون هناك أكيد مناطق معينة مخصصة لألعاب البلايستيشن الإكس بوكس وهالأشياء كلها بالإضافة لألعاب الأركيد وطاولات الهوكي الهوائي ومجموعة من الألعاب التفاعلية اللي تقدم أكيد تجارب متنوعة لمحبي وعشاق هذه اللعبة. عليكم السلام والرحمة آر. خربشات والله برضيت بالأغنية الجاية. أنا متأكدة أني أنا برضيت. أنا متأكدة. آر عليكم السلام والرحمة. فاروق تحياتي لك ويا مرحبا بك. وأي 77 مساء النور وأهلا وسهلا. ما فهمت 95 وين أي مكان في ياس مول تحديدا في ساحة التاون سكوير رح يكون مهرجان ياس مول للألعاب الإلكترونية. هذه مش النسخة الأولى لهذا المهرجان يعني في دورات سابقة حققت نجاح وايد كبير فرح تستمتعون باللي يحبون هذه الأجواء. أي أغنية عامر أي أغنية قول لي وإن شاء الله يعني بحاول أحط لك إياها. ذوق يا مرحبا وسهلة. نورتينا وشرفتينا أكيد ومرحبا بك. خلنا أخذ هذا الفاصل على السريع وارجع أشوف شو عندنا بنسمع وبنسولف وبنتكلم أكيد معكم.

0: يا مرحبا وسهلا قلب ضبياني. لا والله بالعكس معاكم، أتشوف في التلفون بعد على فكرة البث وأتشوفه في الأيباد. الوهم مس النور حياك الله يا أخوي، يا مرحبا بك الساعة. تحية أيضا أم، أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا مع هالأجواء الجميلة الحلوة في دار زين مدينة العين باحتضان أول دورة لمهرجان العين للرطب 2026. أنتقل معاكم لزميلنا عبد الرحمن اللي راح يعطينا أولى الرسائل من قلب الحدث. مساء الخير عبد الرحمن وتفضل.
1: مسيتي بالنور والسرور يا بدور، ورحب فيك ورحب بكل مستمعينا في برنامج كليك، طبعا هنا من ريحة الأصالة وعبق الماضي الجميل وعطاء الأرض الطيبة، كلها اليوم تجتمع في منطقة العين في المدينة البنفسجية، حيث نعيش أجواء استثنائية اليوم من انطلاقة الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2026. هذا الحدث الزراعي والتراثي الأبرز اللي تنظم هيئة أبوظبي للتراث، طبعا تحت عفوا رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. مهرجان يجسد بعمق مكانة النخلة المباركة في وجدان المجتمع الإماراتي، كامتداد أصيل طبعا لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. طبعا لكل الناس اللي حابة تزور المهرجان أو تتابع تفاصيله، طبعا الفعالية تقام في الصاروج بارك في منطقة العين، وتستمر فعاليتها حتى يوم الغد تاريخ 31. طبعا الأبواب مفتوحة للجميع من الساعة 4 العصر ولين الساعة 10 المساء، وإن شاء الله بكون معاك يا بدور في رسائل ثانية بإذن الله.
0: أكيد، شكرا أكيد لك زميلنا عبد الرحمن من مهرجان طبعا العين للرطب. وأكيد يعني شيخة أول شيء مسي عليك بالخير عبر التيك توك، وباكر إن شاء الله راح يكون آخر يوم لطبعا مهرجان العين للرطب. تقدرين تستغلي الفرصة إذا كنت حول وحوالين الصاروج بارك، تقدرين تروحين وتستانسين بهذه النسخة الجميلة الحلوة، نسخة مهرجان العين للرطب. بصراحة وايد أصداء جميلة وحلوة عن هذا المهرجان ونجاح بكل المقاييس في دورته الأولى. والعين يعني معروف ما تحتضن إلا الشيء الزين، صح؟ أكيد المعرض وايد حلو. ديما تحياتي لك.

0: منش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

في من القلب اليوم بنسولف عن الغيرة، تعرفونها صح؟ قبل ما تعرفونها أكيد حسيتوا فيها وعشتوها. خلونا نسولف فيها من القلب للقلب. تعرفون إن الغيرة أحيانا تكون حب، بس حب نخاف نفقدها. تخيل إنك أنت تحب شخص لدرجة إن مجرد فكرة إن أحد ثاني يضحك له أو ياخذ منه اهتمام أنت متعود عليه يعورك هالشيء، مو لأنك تملك الشخص ولا لأنك تبي تتحكم فيه، بس لأن بكل بساطة قلبك يخاف، يخاف أحد ويصير أقرب منك، يخاف يلقى عند غيرك الشيء اللي ما كان يلقاه عندك، يخاف أنك أنت تصير عادي بعد ما كنت كل شيء في حياته. أصعب شيء في الغيرة أنك مرات تعرف أنك مالك حق تغار ومع ذلك تغار، وبتتسم وانت من داخلك تحترق وتقول عادي وهو أصلا مو عادي أبد. تسكت مو لأن ما عندك كلام، تسكت لأنك خايف لو تكلمت تبين قدامه أنك أنت ضعيف، خايف تعترف أنك أنت متعلق أكثر من اللي أنت متوقعنه. بس تعرفون شو هي الحقيقة؟ أحيانا غيرتك ما تكون من الشخص نفسه، تكون من الخوف اللي داخلك. أحيانا خوفك من الاستبدال، خوفك من الفقد، خوفك من إن شخص تحبه بكل صدق ويكتشف يوم إن الحياة بدونك أسهل وبدون وجودك أسهل. هني تبدأ الغيرة تاكل منك، هني تبدأ الغيرة تخليك تفسر كل نظرة، كل تأخير، كل اسم، كل ضحكة، وتصير تحارب أشياء يمكن أصلا حتى مو موجودة، بس لأن عقلك قرر إنه يخوفك منها. وعلشان تي إذا كنت تغار لا تخلي غيرتك تتحول إنك تسجن شخص تحبه، حبه بس لا تملكه، اهتم بس لا تخنقه، خاف عليه بس لا تخليه يدفع ثمن مخاوفك انت. لأن أجمل حب مو اللي يقول ما أبي أحد يشوفك، لا، أجمل حب هو اللي يقول أنا أغار عليك ويمكن أخاف أفقدك، بس أثق فيك لدرجة أنه ما أخلي خوفي يظلمك. وهذه ترى أصعب مرحلة، أنك تحب شخص بكل قلبك وتتعلم بنفس الوقت أن الحب الحقيقي مو أنك تمنعه عن العالم، أكيد لا، الحب الحقيقي أنك تكون واثق من قلبه حتى لو كان وسط العالم كله يعرف وين يرجع له، ويرجع لك أنت بالذات اللي في يوم من الأيام غرت من مخاوفك وتصالحت وكانت غيرتك الغيرة اللطيفة الحلوة الجميلة اللي تحب وتهتم وتسعد.

باقي 25 دقيقة على شو مروان؟ على شو؟ عشان أعرف، عشان أقول لك إذا صح ولا لا. إنزين، إيش رأيكم بما إن باقي أوكي بشورة، أهلا وسهلا، إيش حالك يا بشرة؟ طمنيني عنك، إن شاء الله إنك بخير. لتشي فجأة اللايكات وقفت، الشير وقف، العدد وقف، الدنيا وقفت، شو السالفة؟ أنا بخير الحمد لله. لتشي فجأة أحس ما في حد، أنتم موجودين طمنوني، أهم شيء موجودين. تستاهلين والله. بي3 والله الجملة بداية صراحة وايد يعني، هذا بس يوم كملتها أوكي تمام، إن شاء الله الخير لنا ولك إن شاء الله. قيلولة العصر لحينا الساعة 46 يا جماعة الخير. أبو شمش، الأغاني الحماسية اللي تب تسمعها قولي. أي والله أي 77 صراحة عامر يعني سواها فينا. احنا بخير الحمد لله، انتو ايش حالكم؟ مسا النور اتش جي، يا مرحبا وسهلا. تبون اغاني ربشة؟ اوكي اغاني ربشة، شو احط لكم؟ شو احط لكم من الاغاني الربشة؟ خلني اجرب اشوف اذا بترتبشون ولا لا.

ابو خالد شكرا. ارتبشتوا ولا لا؟ طمنوني بس. اترياكم على التيك توك على امارات فام، تقولوا لي نكمل على نفس المود ولا نغير.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%. ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الأخير. حققت مجموعة مدن القابضة نتائج مالية وتشغيلية لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم وإيرادات قياسية بقيمة 9.2 مليار درهم بنمو نسبته 40% على أساس سنوي. أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة استكمال صفقة الاستحواذ على كامل رأس المال لشركة ماكواري إير فاينانس المحدودة وشركاتها التابعة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9 مليارات دولار. تخلت أسعار النفط اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة عن بعض مكاسبها في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.45 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 83.90 دولار للبرميل. الخبر الأخير، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم أن أرباحها التشغيلية قفزت 19 ضعفا لتسجل مستوى قياسي في الربع الثاني من العام الجاري، بعدما عوض الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي التراجع في أرباح قطاع الهواتف المحمولة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
5: حياكم الله من جديد، وعلى السريع راح نروح لمدينة العين مع زميلنا عبد الرحمن اللي متواجد في قلب حدث مهرجان العين للرطب 2026. تفضل عبد الرحمن.
6: مرحبتين بدور، طبعا رجعنا لكم مرة ثانية في مهرجان العين للرطب، واللي أيضا ننوه أن تنظم هيئة أبوظبي للتراث، حيث يحتفي طبعا بزراعة الرطب ويدعم أيضا المزارعين المحليين ويسهم في صون الموروث الزراعي الإماراتي من خلال المسابقات والفعاليات التراثية والبرامج المجتمعية. طبعا نتكلم عن المهرجان اليوم، هو يضم 19 مسابقة متنوعة طبعا تغطي الرطب والفواكه الموسمية والحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة، وإجمالي أيضا الجوائز يتجاوز تقريبا 5 ملايين درهم موزعة على ما يقارب 200

0: 245 جائزة ترتفع فيها حدة التنافس بين المزارعين. طبعا من أبرز المسابقات يعني أعطيكم مثلا مسابقة النخبة، مسابقات النخبة عفوا، مثل نخبة توام، نخبة العين، نخبة الواحات، وأيضا مسابقات الأصناف المعروفة مثل الخلاص والفرض الخنيزي وغيرها من الأنواع. ولأول مرة يبدور يتيح المهرجان تجربة تقنية مميزة عبر الشاشة التفاعلية اللي هي اكتشف رطب الإمارات، وهي خريطة رقمية توثق أصناف النخيل ومناطق انتشارها بأسلوب تفاعلي يناسب طبعا الصغار والكبار. في النهاية مهرجان العين الرطب مو بس اليوم مسابقات وجوائز، هو أنا ومثل ما نشوف هو ملتقى عائلي يجمع المزارعين والخبراء والأسر المنتجة ورواد الأعمال من خلال أجنحة مختلفة مثل جناح صندوق خليفة الداعم للمشاريع الوطنية، وهو أيضا فرصة حقيقية للجمهور للاستمتاع بالأجواء التراثية ودعم الإنتاج المحلي. فنقول دعوة لكل أهالي الإمارات وأهالي العين بالتحديد أن لا تفوتون الفرصة اليوم في زيارة مهرجان العين للرطب 2026 طبعا في الصاروج بارك، وتقدرون أنتم تتذوقون أجود أصناف الرطب الإماراتي طبعا قبل إسدال الستار فعاليات هذه الدورة في يوم الغد، بما أن باكر بيكون آخر يوم بإذن الله. مهرجان العين للرطب يثبت لنا أن دائما أن النخلة مش بس مصدر غذاء، بل هي هوية وتاريخ وثقافة متأصلة في وجدان مجتمعنا الإماراتي. طبعا هذه كانت مثل ما يقولون رذاذة من سحاب مهرجان العين للرطب، وإن شاء الله نلقاكم في محطات قادمة وفي أماكن جديدة بإذن الله.
1: نعم، شكرا لك أكيد زميلنا عبد الرحمن من مهرجان العين للرطب. ونحن بعد ما زلنا متواصلين معكم من خلال هذه التغطية لمهرجان العين للرطب، فترة دينية راح نوقف لها أكيد وراح نرجع ونكمل معكم برنامج كليك الصيف.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

أما والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

حياكم الله من جديد معانا. يمكن سمعتوا أغنية جزراوي وعيناوي، وأكيد بتسألون نفسكم بتقولون هاي ليش حطت هالأغاني الحين؟ والجواب إن أرقام قياسية تنتظر من يحطمها هالموسم الجديد لدوري المحترفين، واللي يتقاسمها نادي العين ونادي الجزيرة من سنوات بعيدة. الوحداوية صبروا علينا والشرجاوي صبروا شوي. يقولكم أندية الدوري المحترفين البالغ عددها 14 فريق الدشن مشوارها في الموسم الجديد اللي راح ينطلق إن شاء الله 18/8 الجاي، وسط ترقب جماهيري لانطلاق المنافسات واللي ممكن انها قد تحمل من انجازات وارقام تاريخيه، في مقدمتها اكيد 5 ارقام قياسيه لا تزال صامده تنتظر من ينجح في تحطيمها. نادي العين ونادي الجزيرة يستحوذون على أبرز هذه الأرقام. عندك العين متصدر قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في موسم واحد برصيد 74 هدف سجلها خلال موسم 12 و13، والجزيرة يملك الرقم القياسي أيضا لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بعد ما حقق 22 فوز في طريقة للتتويج بلقب موسم 2016-2017. مفنود العاصمة حياك الله. يقولكم انتصروا مقابل 21، ورغم تتويج العين بلقب الموسم الماضي سجل طبعا انتصار خالي من الهزائم بعد تحقيقه 5 تعادلات، واكتفى بمعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط المتوج بها بلقب 68 نقطة، وما نجح في تحطيم رقم الجزيرة الأكثر انتصارات في موسم واحد. 5 أرقام قياسية تترقب جماهير دوري أدنوك للمحترفين خلال طبعا موسم 26-27. مفنود العاصمة أبو حمد يقول الدوري الذهبي وصلوا ويا لكن أتمناها للعين تامي. مفنود العاصمة يقول ليش العنصرية؟ الوحدة قادم. احنا نتكلم عن اكثر الارقام قياسيه في موسم دوري المحترفين اللي كانت يعني مقاسمينها العين والجزيره. الانجازات تذكر طال عمرك، والوحده بعد ما شاء الله يعني، بس يعني العين والجزيره كان الاكثر. ان شاء الله ان الوحده يسوي شيء، ليش لا؟ الحين بيقولي لو سمحتي ترى الوحده تسوي وتسوي وتسوي. المنصوري حياك الله يا أخوي، ويقول للعين إن شاء الله إن شاء الله، ما نعرف بس إن شاء الله. يعني مثل ما قلنا إنه دائما يعني الملعب الأخضر هذا يعني يحمل من مفاجآت اللي ما حد يقدر يخمن فيها. لا لا لا لا لا لا غلط غلط المنصوري. أبو حمد ما فهم. أوكي أوكي اوكي ابو حمد الحين عرفت. حتى الاغنيه ما رضت تشتغل.

0: الله الله يا ابو محمد.
1: الله الله يا ابو نايف. الله عليك.
2: نظرا للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد في كليك الصيف. أول شيء ممكن تتسلين على الأغنية اللي قبل ما نبدأ فيها من بعد الفاصل الفترة الدينية، كانت للفنان علي كاكولي وهي أغنية صعبة. أبو حمد حياك الله من فنود العاصمة، يسعد مساك يا أخوي فاروق، تحياتي لك. كي آر يا مرحبا. مفنود يعني ما في مجال، ما في حل يعني، ما أدري شو أقول لك الصراحة. يعني إن شاء الله هالموسم إن شاء الله يعني الوحدة يسوي شيء ونحط لك الأغنية اللي تبغيها. يعني تحياتي لك. أسألكم إذا كنتوا تحبون التين أو لا. إذا سألتكم وقلت لكم تحبون التين أو لا، شو بتردون علي؟ تامي تقول أكيد، كي آر يقول أكيد، أبو حمد يقول أكيد. تامي أغنيتك اللي تبينها راشد الماجد ما حصلتها، تخيلي، ما يعني قعدت أدور عليها، بس يا أن الاسم مختلف موجود مسجل هني أو شيء. مطر الشامسي يقول أكيد لا هي. ما تحبه؟ أوكي ما يحبه، أعتذر لك. أزين، التين في الصيف له فوائد كثيرة. أول شيء هو مفيد لصحة القلب، صحة العظام، الأعصاب، البصر والأمعاء والبشرة. والتين كنز من معادن فيتامينات، غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللي دائما يحتاج لها لصحة القلب. وعندكم بعد مهم لصحة النظر، جمال البشرة، فيتامين A والكالسيوم، مهم بعد لصحة العظام وفيتامين A، البيوتين، والمهم لجمال المعروف باسم B7، مهم أيضا لصحة الأعصاب. وعندكم بعد B7 اللي هو وايد حلو للبشرة، الشعر والأظافر. يعني منجم فيتامينات، يعني منجم فيتامينات أبو حمد. أمي يقول مفيد حق كل شيء، هي والله وايد حلو. عندكم بعد التين فيه من الألياف الغذائية اللي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتحارب أكيد عصر الهضم، بالإضافة إلى أنه يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية وهو يساعد على التمتع بالرشاقة. فالحين عرفنا شو أي شيء من راشد الماجد. إن شاء الله تام، إن شاء الله. خفض الكوليسترول، الوقاية من أمراض القلب، الوقاية من أمراض المزمنة، من ارتفاع ضغط الدم، يعني وايزين. فمطر الشمسي كثر التين وايد حلو ومفيد.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: شذا مس النور، يا مرحبا بك. يعني قلت لكم ان هذه الحرق ايش السالفه؟ زين، قلت لكم ان هاي الحلقه الاخيره لي ان شاء الله، راح اغيب عنكم اسبوعين وراح ارجع، وراح يستمر البرنامج اكيد مع زملائنا، زميلنا عبد الرحمن اكيد وعبد الله. ان شاء الله تكونون يعني مستمتعين في فقرات هذا البرنامج من خلال طبعا اثير امارات تفهم. مفنود العاصمه طلب شيء حق عيضه، وان شاء الله انه يعني تسمع الاغنيه وتستانس عليها ان شاء الله.

بشتاق لكم أكيد، والشوق برجع معاي بيكون وايد كبير لكم. أشوفكم على خير إن شاء الله. حلقة كانت وايد حلوة بوجودكم، سعيدة فيكم أكيد، وسعيدة بأنكم أنتوا يعني تواجدتوا اليوم. الله يحفظكم إن شاء الله دائما وأبدا. نلتقي على إذاعة الخير والمحبة إمارات FM ومن خلال برنامجك لك. هذه أجمل تحية مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. الله يحفظكم، وإن شاء الله دائما وأبدا تستمتعون في كل البرامج الموجودة على أثير إمارات FM.

0: مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: 맛있어.
1: منصور منصور بسرعه وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحره؟
2: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظه بتشوفه بدوره.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته.
1: الحمد لله. يلا بسرعه اليوم رحلتنا مو باي مكان.
2: ليش وين مسير؟
1: بتعرف وين بنروح؟ الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM.
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

آن الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.
2: إمارات FM.

بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيآند UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيآند دايما في أكثر.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: شكرا شكرا شكرا.
1: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
2: يا سارق القلب
1: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الأغاني في إمارات FM.
1: أبكي وأظل حزنان، نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتع بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً

يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: شكرا شكرا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: لما يكون مع كليك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفاق

0: هذا الزحمة
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الليل يا ربي الليل.
1: أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألحانها حلوة ونستمتع بكل غنوة. إمارة FM
1: كل صباح بتل

0: لينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

0: عاجز عن شكركم أنا.
1: ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس، عيل لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: شكرا جزيلا. شو حلوة دبي.
1: على الخط تبى تسمع شيء ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار.

إمارات FM تقول لك لبي. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية.

العناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.